0: أين ذهب السمك؟
1: اصبر يا لؤلؤ، الصيد يحتاج إلى الصبر والمهارة. انظر كيف أصطاد.
0: انظر إلى ماذا؟ إنك لم تصد شيئا منذ جلسنا.
2: نجحت، سمكة كبيرة، إنها تتحرك.
0: لا تبدو لي كبيرة.
1: هذا حظ المبتدئين.
2: بل هي مهارتي.
1: لا تنسى أنني علمتك الصيد.
2: ولكني تفوقت عليك، وهذا هو الدليل.
0: الصغير يسبقنا إلى الصيد.
2: المسألة ليست بالسن، إنه فن الصيد، اختيار المكان ونوع الطعم والتركيز والذكاء.
3: هل أنت مقتنع بما تقول؟
2: بكل تأكيد، أنا صياد موهوب بالفطرة، وهما كما ترى.
3: يا له من تواضع.
2: لو كان في مثلي ذكائي ومهارتي لتمكن من الصيد مثلي. أنا دليلي في يدي.
3: يا بني، هذه السمكة رزق ساقاه الله إليك، ليس له علاقة بالمهارة أو الذكاء.
2: كيف؟
3: إن السمكة التي في يدك هي نفسها الدليل على كلامي. لو كان الصيد بالمهارة والخبرة لنجح البحاران المحترفان في صيدها قبلك، لكنها رزقك أنت، كتبه الله لك يوم ولادتك.
2: لماذا يبتعدان عني ولا يتحدثان إلي؟
3: لأنك تعاليت عليهما.
2: لم أقصد، كنت فقط أعبر عن فرحتي بالصيد.
3: إن ما يحزنني أنك لا تتعلم مما أحكيه لك، وكأنني أهدر وقتي دون فائدة.
2: لماذا؟ ما الذي فعلته يستحق كل هذا العتاب؟
3: التكبر يا بني من أسوأ الصفات. ماذا قال قارون لقومه عندما سألوه أن يخرج الزكاة ويحسن كما أحسن الله إليه؟
2: قال لحظة سأتذكر، قال إنما أتيته على علم عندي.
3: هذه خطيئته الكبرى، ظن أنه حصل على المال بفضل ذكائه ومهارته، لم يدرك أن الله هو الذي رزقه.
2: هل ترى يا سيدي أني أتصرف مثل قارون؟
3: أنا لم أقل هذا، ولكن أحذر أن تتحول المباهاة الصبيانية إلى غرور، والغرور يؤدي بصاحبه إلى الظلم والفساد.
2: ولكن كيف أحذر وأنا لم أعرف بقية قصة قارون؟
3: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة؟
2: بصراحة نعم.
3: وبفضل هذه الصراحة سأحكي لك. كان فرعون يريد أن يولي الناس عن الإيمان بدعوة موسى، ويشغلهم بحب الدنيا ونسيان الآخرة. وهنا اجتمعت قوة المال وقوة السلطان ضد دعوة النبي الكريم عليه السلام.
4: ما هذا الموكب؟ هل يمر الفرعون من هنا؟
5: إنه موكب السيد قارون.
6: إلى أين يذهب؟
7: أفسح لي مكاناً، أريد أن أشاهد الموكب.
5: ابتعدي عنا أيتها البغي الخاطئة.
7: ابتعد أنت عن طريقي. انظروا إلى عربة قارون، الأعمدة كلها من الذهب الخالص.
8: هل الوسائد مريحة يا سيدي؟
5: لا بأس.
7: انظروا إلى الياقوت في حذائه، إن أصغر ياقوتة تكفي لشراء قصر عظيم.
5: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
9: إنه لذو حظ عظيم.
6: ماذا تقولون؟ هل نسيتم أنه كافر برب موسى؟
5: إننا لنتحدث عن الدين الآن أيها الرجل.
9: نعم، ما الذي أدخل الدين في المال والكنوز؟
7: انظر بعينيك.
10: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
5: عن أي شيء يتحدث هذا الشيخ المسن؟
11: يتحدث عن الآخرة، عن النعيم المقيم، عن الجنة. كل هذه الصور زائلة.
5: ومن يضمن لنا الجنة؟
12: وعدنا بها نبي الله موسى.
11: بشرط أن نصبر على الابتلاء، فالجنة لا يدخلها إلا من يصبر في الدنيا.

0: نجحت الخطة يا مولاي نجاحا باهرا.
1: نعم، الناس لا حديث لهم إلا عن مال قارون وذهبه وحذائه ومفاتيح الكنوز التي تحملها عصبة من الرجال الأشداء.
0: نسي الجميع انتصار موسى علينا.
1: هذه فرصتنا لإعداد الجيش والقضاء على كل أتباعه.
0: هل نستعين بمال قارون ونطلب مساعدته؟
1: لا، يجب أن ننتصر على موسى دون مساعدة من أحد.
0: نعم يا مولاي، نعم نعم، معك حق. يكفي قارون ما وصل إليه من ثروة وشهرة.
1: مر الجيش أن يستعد، سنحاصر موسى وقومه قبل أن يفلتوا.
2: انشق البحر إلى نصفين وعبر موسى ومن معه في أمان. وعندما أراد جيش الفرعون أن يتبعهم التأم الماء وغرق الجميع.
0: حادثة عجيبة.
2: إنها معجزة يا مولاي، لا أصدق أن الجميع ماتوا في البحر.
0: خف عن ذكر الموت أيها الأحمق، ألا ترى أنني أتناول طعامي يا سخم؟
2: عفوا يا سيدي، ولكن الأحداث خطيرة.
0: الأخطر أن تزعجني وتحرمني متعتي. اسمع يا سخم، الحياة في رأيي عنقود من العنب، وعلى المرء أن يعتصرها في فمه.
2: يا لها من كلمة عظيمة،
0: ويا لك من رجل منافق. أين الجارية الحسناء لوتسيلا التي حدثتني عنها؟
3: أي عمل تكلفني به يا سيدي؟ سأقوم به على الفور، لقد كنت أحلم دائما أن أكون خادمتك المطيعة.
0: قولي لي يا لوتسيلا، ما أكثر شيء يجذبك إلي؟
3: حذاؤك يا مولاي.
0: ماذا؟
3: إنني لا أقدر على رفع عيني والنظر إلى وجهك الجميل يا سيدي، فأكتفي بالنظر إلى حذائك.
0: وجهي الجميل، تحسنين الكذب.
3: لا تظلمني يا سيدي.
0: ودموعك تنسكب كدموع التماسيح وهي تأكل فريستها.
3: أرجوك يا سيدي.
0: هذا شيء في صالحك، سأكلفك بمهمة لو أنجزتها أعطيك ما تطلبين.
3: نسير منذ يومين في صحراء سيناء، أخشى أن نكون قد ضللنا الطريق.
2: أصمتي، المفروض أنك صماء وبكماء كما تنص الخطة.
3: سأغلق فمي تماما عندما نجد موسى وقومه.
2: تدربي على الصمت من الآن. ها هم قوم موسى. أيها القوم، أيها القوم،
4: ماذا بك يا رجل؟
2: نحن من سكان سيناء، نقيم في واحة بعيدة، وسمعنا عن رجل يقال إنه نبي من عند الله.
5: نبي الله موسى، نحن أتباعه.
2: يا له من حظ طيب، هل تستطيع أن تأخذنا إليه؟
4: لماذا؟
2: ليته يتعطف علينا ويدعو الله أن يشفي ابنتي المسكينة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: تعال يا معنا.

حسنا نجحت لوتسيلا حتى الآن في مهمتها. لقد صدق الناس بأنها مريضة ومسكينة.

0: أيها الرجل، لماذا تسير مهموماً وقد شفى الله ابنتك؟
1: ضاع شرفي، أضاعه من يدعي أنه نبي الله.
0: اخرس، كيف تتهم النبي الكريم عليه السلام بتهمة كهذه؟
1: اسألوها هي.
2: نعم، هذا ما حدث عندما ذهبت إلى خيمته ليعالجني.
0: أنت كاذبة.
2: ولماذا أكذب وأتهم نفسي بشيء يفضحني ويعايرني به الناس؟
3: هل تواجهين النبي باتهامك هذا؟
2: نعم، أواجهه.
4: دخلت المرأة إلى خيمة سيدنا موسى عليه السلام وهو قائم في قومه يتلو عليه من كتاب الله تعالى، وقالت له:
2: يا موسى، أنت فعلت بي الفاحشة.
4: أرعد النبي من الجزع ونهض يصلي ركعتين لله.
1: إن صمته دليل على الإثم، لا يجد ما يقوله.
2: إنه يصلي لربه وربما دعاه لينتقم منا.
1: اصمتي أيتها المذنبة، ألا زلت تدافعين عنه برغم ما فعل؟
2: اصمت أنت، لا أستطيع التحمل أكثر.
4: فرغ نبي الله موسى من صلاته وقال للمرأة: أستحلفك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة لكم وجعلني نبيكم أن تصدقيني.
2: ما دمت قد استحلفتني فإني أشهد الله أنك بريء وأنك رسول الله. لقد استأجرني قارون لأكذب هذه الكذبة. أقبل الأرض تحت أقدامك يا نبي الله أن تسامحني.
4: خر نبي الله موسى عليه السلام ساجدا يبكي ويشكو همه وحزنه لخالقه، وكما حدثنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى موسى قائلا: ما يبكيك يا موسى؟ قد سلطناك على الأرض، فمرها بما شئت. قال نبي الله موسى للأرض: خذيهم خذيهم. وأشار رب العزة للأرض أن تنخسف بقارون. تلقت الأرض أمر الحق خاضعة طائعة. انكفأ قارون على وجهه وغار في الأرض وصرخ:
5: أيها الحراس، أيها الأتباع، أعطيكم نصف ثروتي، بل أعطيكم ثروتي كلها. أنجدوني أنجدوني، لماذا لا يجيبني أحد؟
4: كانوا جميعا مشغولين عنه بالمأساة التي تقع لهم، كانوا جميعا يغوصون في الأرض.
5: النجدة النجدة، إنني

0: ما هذا؟ أين قصر قارون وأين الخزائن؟
1: هل اختفى كل شيء بهذه السهولة؟
0: كنا بالأمس نتمنى أن نكون مثل قارون.
1: لو استجاب الله لنا لكنا الآن موتى في أعماق هذه البحيرة.
0: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
1: لولا أن من الله علينا لخسف بنا.
0: حقا، إنه لا يفلح الكافرون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم.
3: يستحق ما جرى له، كيف يفتري كذبا على نبي من أنبياء الله؟
2: ليس هذا فقط ذنبه، إن جريمته الأولى الكبرياء في الأرض.
3: كيف؟
2: كانت كلمته المدوية إنما أوتيته على علم عندي تعني في المقام الأول أن الإنسان هو الذي يرزق نفسه وليس الله.
3: معك حق يا سيدي.
2: كانت كلمة قارون تزرع الكبرياء والفساد في الأرض، كان صداها يتردد في الحياة ويفسد النفوس والقلوب، وبسبب هذه الكلمة الظالمة عاقب الله تعالى قارون في الدنيا بالخسف،
3: وأظنه سيعاقب في الآخرة أيضا.
2: هذا غيب لا يعلمه إلا الله. الذي نعرفه ونتأكد منه أن قارون أصبح درسا في التاريخ لكل من يتصور أن علمه هو المسؤول عن ثرائه.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. وقارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي، وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشجي. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف

صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية الملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: طعام الحزن.
1: عزيزي المستمع الكريم، رغم المشقة والعذاب والقسوة التي تعرض لها المسلمون في المقاطعة، إلا أن هذا الظلم الذي صبته قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عطف قلوب العرب على بني هاشم وبني المطلب، ولفت أنظارهم إلى هذه الدعوة التي يلاقي بسببها محمد كل هذا العناء دون أن يتخلى عنها. وقد زاد العرب عطفا على صحابة رسول الله واهتماما بدعوته أنهم صبروا للمحن واحتملوا كل ما عانوا من الظلم والأذى، ولم يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزحزحوا عن حمايته. ولذلك فما كاد الحصار ينفك ويخرج رسول الله وقومه من الشعب حتى أقبل الناس على الإسلام فأسلموا، كما ذاعت أنباء الدعوة بين القبائل وتردد صداها في بلاد العرب، فكانت نتائج هذه المقاطعة نافعة للمسلمين ودعوتهم على عكس ما أراد المشركون.

0: مرض أبي طالب. مرض أبو طالب خلال هذه الفترة وشرف على الموت، ورأت قريش أن تحاول للمرة الأخيرة الكلام مع أبي طالب قبل أن يموت في أمر ابن أخيه محمد. فمشى إليه رجال من أشراف قريش فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعوه فخذ لنا منه وخذ له منا، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم، وأبيك، وعشر كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم وقالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا.
1: مصيبتان عظيمتان

0: عزيزي المستمع الكريم، مات أبو طالب ولم تلبث خديجة رضي الله عنها أن ماتت على إثره، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عدوه وجها لوجه، وتحققت لقريش أمنيتها التي لطالما تمنتها وتطلعت إليها، وهي الانفراد برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عمه أبو طالب الذي بقي إلى جانبه طوال حياته، ومنعه من قريش ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أصبح الطريق ممهدا لقريش لتشفي غليلها وترضي نزعة الحقد الكامن في صدرها.
1: كان أبو طالب حصنا حصينا يحوط رسول الله من جميع نواحيه ويدفع عنه كثيرا من الأذى والضر. أما خديجة فقد كانت سكنه الذي يأوي إليه ويستجير به كلما كربه الهم وضاق صدره من عناد القوم وتكذيبهم، فكان يجد عندها الفرج والراحة والعزاء. فلما مات أبو طالب وخديجة اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان عظيمتان، فقد فقد النصير وفقد المجير، فاشتد به الحزن وبلغ منه كل مبلغ حتى سمي هذا العام عام الحزن.
0: كان موت أبي طالب مصيبة عظيمة، فقد انكشف الدعم الذي كان يلاقيه محمد صلى الله عليه وسلم، وانكشفت الحماية كذلك، فنالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب، وتعرض سفهاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بألسنتهم وبأيديهم، فخلى الجو لقريش فاشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا من أذاه ما لم يكن يبلغونه قبل موت أبي طالب.

0: فقد الأنيس بموت خديجة. كان موت خديجة مصيبة أخرى، فقد تركت خديجة بعد رحيلها لملاقاة ربها فراغا هائلا أحس به النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن بسببه حزنا شديدا، فقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت فيجده موحشا لا أنيس له ولا سمير، ولم تعد صاحبة القلب الكبير تستقبله بابتسامتها وتمسح بيدها الحانية على وجهه الشريف، فتزيل بتلك اللمسة كل ما كان يجده من البأس والضر، وتمده بالعزم والقوة لمواجهة تكذيب قومه وأذاهم وعنادهم. استبد الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد نصيرا يمنعه من أعدائه في الخارج، وأنيسا يخفف عنه آلامه ويمسح عنه أحزانه في الداخل. فبذهاب أبي طالب وخديجة استبدت الوحدة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل خروجه من البيت حتى يجعل الله له من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا.
1: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه بعض بناته فجعلت تزيله عن رأسه وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ولما اشتد أذى قريش وانصرافهم عن الإسلام وزهدهم فيه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ويأمل أن يدخلوا في الإسلام، فقد رضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد وهم بمقربة من الطائف وفيهم مراضعه وحواضنه.
0: والطائف هي ثالث مدينة من حيث الاتساع والأهمية بعد مكة ويثرب، وقد انفردت قبيلة ثقيف بالسيادة في الطائف، وأصبحت من أعظم القبائل العربية التي يضرب المثل بقوتها وثروتها. وكانت ثقيف تنافس قريشا في مجال الدين، وكانت تنظر إلى وثنيها اللات كمنافس لهبل بل للكعبة، فأقامت حوله حرما وأحاطته بمظاهر التقديس وشعائر الدين. وكان الثقفيون أغدق العرب عيشا، واشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب صناعات في العطور ودبغ الجلود، وكانت عندهم موارد المياه وخصوبة الأرض، فكثرت البساتين وطابت الثمار وانتشرت الزراعة وغرس الأشجار.
1: قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز، يتلمس من ثقيف النصر والمنع له من قومه، وأراد تبليغ الرسالة ونشر الدعوة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وجلس مع أشراف القوم ودعاهم إلى الإسلام، فكان ردهم شر رد، واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ويرجمونه بالحجارة، فعمد إلى ظل نخلة وقد سالت منه الدماء، فقام يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي.
0: فأرسل الله إليه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الجبلين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة حزينا، ليجد قومه في مكة أشد عداوة وسخرية واستهزاء.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم.

0: إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاماً معجزاً يسود هذا الكون الذي نعيشه، أساسه القوانين والسنن الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل.
1: وقد كشفت الدراسات العلمية من أن التنبؤ بالكسوف والخسوف وغيرهما من الظواهر الكونية من برق وصواعق ورعد يمكن الاستدلال بحدوثها قبل وقوعها.
0: من الذي سن هذه القوانين؟ ومن الذي خلق كل هذا النظام والتوافق والانسجام؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر فأحسن؟
1: إن ذلك الإبداع الذي نلمسه في الكون حيثما اتجهت أبصارنا يدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا الخلق في السماء والأرض، لأنه العليم الخبير وراء كل شيء.

0: اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونستغفرك مما نعلم، ونسألك خير ما نعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم وأنت علام الغيوب.
1: اللهم نحمدك على ما شرعت لعبادك من الفرائض والنوافل، وعلى ما مننت به من نعمائك.
0: اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا.
1: اللهم إنا نسألك السعة في طيب رزقك، والعون على طاعتك، والقوة على عبادتك.
0: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين يا الله.

أبالدنيا تساق إليك عفوا؟ أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك ثم أذن بارتحالي.

إلهي، في محكم كتابك المجيد إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعفو عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما عملت واصفني بقدرتك إلى ما أحببت، فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة يا أرحم الراحمين يا الله.

0: رمضان يمسك النفس عن متابعة هواها لترتقي إلى عالم الصفاء وعالم النور، فتسمو فوق الحجب وينكشف لها ما انكشف لعيون العارفين الذين جاهدوا لله وكانوا أول ما جاهدوه هوى نفوسهم حتى أشرقت شمس المعرفة في قلوبهم.
1: وشهر رمضان يعتبر الشهر الوحيد الذي حاز على شرف التصريح باسمه في القرآن الكريم، وفيه تزلزل عرش الباطل وهدمت قوائمه.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون بعد إثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فبما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والإثرة عزيز المستمع بمعنى الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. صدق رسول الله.
1: عن أبي تعالى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
0: ومعنى دان نفسه أي حاسبها، أما معنى الكيس فهو العاقل الفطن الذي يقدر الأمور حق قدرها.
1: أما قوله صلى الله عليه وسلم وعمل لما بعد الموت، أي عمل أعمالا صالحة للدار الآخرة، إذ إن الدنيا مزرعة للآخرة، والعمل الصالح مؤنس لصاحبه من وحشة القبر. حسب

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

صور من التراث. أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي زخر بها تراثنا الإنساني الأصيل.

لمحة من تاريخ شارع المتنبي. أعزائي المستمعين، يعد شارع المتنبي علما شاخصا في دنيا الثقافة العراقية، وإن حاول اغتياله حرقا من أراد إطفاء نور العلم والمعرفة في هذا المعلم العصري من معالم بغداد والعراق. يقول الدكتور عماد عبد السلام رؤوف في كتابه معالم بغداد في القرون المتأخرة عن محلاتها وأسواقها ووقفياتها، فيقف في فصل محلات بغداد عند محلة جديد حسن باشا، فيجد أن شارع سراي هو شارع جديد حسن باشا نفسه، أما شارع المتنبي فنجده في فصل دور الصناعة تحت اسم الأتمك خانة أو المطبخ الحكومي، حيث يقول المؤلف يسمى أحيانا بالأكمك خانة أي المخبز، ونسب زقاق إلى هذه المؤسسة فقيل هو زقاق الأكمك خانة، وعدت من أزقة محلة جديد حسن باشا والذي أصبح بعد ذلك شارع المتنبي. يقول الأستاذ عباس البغدادي في كتابه بغداد في العشرينات وفي الفصل الخاص بشارع الرشيد عند حديثه عن شارع الأكمك خانة، يقول ما نصه: في آخر هذا الشارع ومقابل قهوة الشابندر كان الفرن الكبير لصنع صمون العسكر، وذلك في زمن العثمانيين، لذلك سمي بجادة الأكمك خانة. على رأس هذا الشارع من جهة الرشيد مخزن ومحل اسطوانات خوريش وابن عمهم مغني المقام يوسف خوريش، وعلى الركن الآخر خرائب مثقفة. عن مقهى الشابندر يقول بغدادي: بالقرب من المحاكم ومقابل القشلة كانت قهوة الشابندر، وكانت محطا لكل مراجعي المحاكم ودوائر الدولة، فهي مزدحمة دائما بالزبائن الذين يشربون النرجيلة بانتظار فتح الدوائر الحكومية. بجوار قهوة الشابندر دكان لبيع القرطاسية والطوابع المالية، وهذا يعود لرجل من بيت الأحمدي. بجوار المقهى مصوران شمسيان لتصوير من يحتاج إلى صور في مراجعته للدوائر الحكومية، وعلى الحائط في محل التصوير قطعة من القماش الأسود فيها مختلف التصاوير. في المساء كانت قهوة الشابندر محلا لانتظار فتح الميخانة المجاورة للمقهى التي تفتح بعد أذان المغرب، أو يكون المرتادون بانتظار القصخون أو قارئ المقام العراقي وجوقة الموسيقى في بعض أيام السنة.

يقول الحاج هاشم محمد الرجب، وهو شقيق الكتبي المرحوم قاسم محمد الرجب مؤسس وصاحب مكتبة المثنى، يقول في كتابه الموسوم من تراث الموسيقى والغناء العراقي، وفي الفصل المعنون هكذا رأيت مقاهي بغداد في القرن العشرين، وصف المقهى الشابندر ونشاطاتها. كان يقرأ فيها المقام رشيد القندرشي ويوسف حوريش، وهي آخر مقهى قرئ فيها المقام إلى نهاية الثلاثينات. وبالأخير اقتصرت قراءة المقام فيها على شهر رمضان فقط. أنا رأيت ذلك وهي أي مقهى الشابندر، وهي ما زالت قائمة إلى هذا اليوم بالاسم نفسه، وصاحبها محمد الخشالي من المحبين للمقام العراقي. بالنسبة إلى تجارة الكتب والمكتبات في سوق السراي وشارع المتنبي، فإن شارع المتنبي لم يكن مختصا بالكتب والمكتبات إلا من خلال المكتبات.

دواوين الرصافي والشبيبي محمد رضا، وكان وكيلا لدار المعارف بمصر، ثم انتقلت ملكية المكتبة إلى السيد محمد صادق القاموسي بعد وفاة حلمي. كانت معظم المكتبات أعزائي المستمعين الرئيسة بما فيها مكتبة المثنى لصاحبها كما قلنا قاسم محمد الرجب، والمكتبة العربية لصاحبها الحاج نعمان الأعظمي، ومكتبة الفلفلي، ومكتبة إبراهيم السدايري، ومكتبة المعارف لصاحبها محمد جواد حيدر، ومكتبة السلام لمحمود قالبشي. وغيرها من هذه المكتبات كانت موجودة ومتراصة في سوق السراي. ثم أسس الأخوان عبد الكريم وعبد الحميد زاهد مكتبتهما وأعمالهما في القرطاسية في بداية شارع المتنبي وقريبا من شارع الرشيد، وعلى مقربة من صيدلية كاكا الشهيرة آنذاك.

ما زلنا أعزائنا المستمعين نسرد لكم بعض الوقائع التاريخية والتراثية عن شارع المتنبي، ذلك الشارع الذي تحول إلى أحد معالم مدينة بغداد الحضارية البارزة، غير أن الإرهابيين أعداء الإنسانية والحضارة والسلام لم يرقهم ذلك، فنفذوا فيه اعتداءهم الآثم الغادر. أعزائي المستمعين، من بين من كتب عن هذا الشارع الباحث التراثي باسم عبد الحميد حمودي، الذي يرى أن التحول الكبير في هذا الشارع الذي كان شارعا يضم بعض المطاعم والمخازن والمطابع قد تم بعد أن انتقلت إليه مكتبة المثنى عام 1950، ثم توالت انتقالات المكتبات الأخرى إليه مثل مكتبة المعارف والمكتبة الحيدرية، فيما أسس الشيخ علي الخاقاني مكتبة البيان فيه، وأسس عبد الرحمن حياوي مكتبة النهضة، وظهرت أيضا مكتبات جديدة وأخرى متخصصة بالعلوم والتراث، وازدادت أهمية شارع المتنبي الثقافية تدريجيا، فيما ضعف شأن سوق الصراعي الذي تحول تدريجيا إلى دكاكين لبيع مواد القرطاسية والكتب المدرسية، وانتشرت فيه بسطيات المجلات القديمة. في الستينات وما بعدها وجد مثقفو شارع المتنبي رئة ثقافية تنتشر فيها المكتبات بكل أشكالها العلمية والدينية والتراثية والحدثاوية، وتعاقبت عليه وجوه جديدة تولت عمليات شراء المكتبات الشخصية للأدباء والفنانين ولأساتذة الأدب وأساتذة الجامعات وورثتهم الذين آذاهم الحصار الذي تم فرضه على العراق إبان فترة التسعينات. بالإضافة إلى ذلك، فقد شكل سوق الجمعة في شارع المتنبي ظاهرة حية في الحياة الثقافية البغدادية، فقد كان المشتغلون بالأدب والفن والصحافة يجتمعون في مقاهيهم الأثيرة في كل جمعة، وذلك في الصباح، مقهى حسن عجمي والبرلمان التي أزيلت عن الوجود تماما، ومن ثم مقهى الشابندر، وهم يتجولون بين مكتبات شارع المتنبي ويقفون عند مكتبة الشطري التي كان يتم فيها الإعلان عن مزاد الكتب الواصلة حديثا إلى السوق، أو تلك التي يضطر إلى بيعها بعض مقتني الكتب أو ورثتهم، فتتناثر هذه المكتبات إلى أشلاء مبعثرة بإمكان من يصغي فيه أن يستمع إلى محاورة أديب مع كتبي مستفسرا عن كتاب ممنوع، حيث أصبحت تجارة الكتب الممنوعة واستنساخها مما يعول عليها لتحقيق الفائدة المادية، على الرغم من خطورة هذه الممارسة والتي أدت بالكثير إلى السجن والملاحقة كذلك إبان فترة النظام السابق. لقد ظل سوق المتنبي الثقافي حتى إحراقه ضمن مخطط إجرامي واضح المعالم، بقي رئة يتنفس فيها مثقفو العراق هواء الحرية والمعرفة، وكلنا على يقين بأن المتنبي الذي تم قتله مرتين سيعود من جديد حاملا مشعل الحضارة والمدنية. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة الأسبوع المقبل، لكم منا أطيب الأمنيات.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

يصرف عنكم. قل الله يهدي للحق

ترمش باللهفة عينا ألكل جميل بهواك تميل والحب لمن خلق الحب

الكل يهمك في الوصل فترعى، والكل يغرك للسعي بمسعى، لك يقتربون فلمن ستكون، والحب لمن خلق الحب وسعى.

0: دعاء الصباح.
1: في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. في طاعة المولى صلاحي، فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد حي.

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

عني بيده وسلطاني. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز

واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب،

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تبحث مع جامعة المنصورة المصرية آفاق التعاون الطبي والتقني. شرطة بابل تفكك عصابة سلب تستهدف سائقي التوك توك. مناشدات بالتدخل العاجل بعد تسجيل إصابات وأعراض مرضية بين المواشي في بابل. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مسؤول أممي دعم المشاريع التنموية وتعزيز الحماية الاجتماعية. رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة العليا للحج والعمرة. ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد معاهدة السلام بين إيران والولايات المتحدة انتصار للدبلوماسية. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس رئيس مجلس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي جلسة العاشرة لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والاستراتيجية. وشهدت الجلسة مراجعة النتائج النهائية للامتحانات في مختلف الكليات والأقسام مع التأكيد على إنجازها بدقة وشفافية، إلى جانب بحث آليات تطوير البرامج للتدريب الصيفي بما يعزز موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجان الامتحانية والتدريسيون والمراقبون في إنجاز الامتحانات النهائية، كما ناقش توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات البريطانية وتفعيل برامج تطوير قدرات الملاكات التدريسية والإدارية. وأطلق المجلس حزمة من المبادرات التنموية شملت مبادرات التدريب والعمل الصيفي للشباب ومبادرة محو الأمية في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعم الخريجين عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل الحدائق التكنولوجية الحاضنة للمشاريع الريادية. كما تابع المجلس تطبيق معايير الاعتماد البرامجي الوطني والدولي، وصادق على خطة الأنشطة الصيفية المشتركة بين مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومركز التعليم المستمر، مؤكداً أهمية تسويق النتاجات العلمية وخدمة المجتمع ومعالجة القضايا التنموية في محافظة بابل.
2: بحث وفد من جامعة المستقبل برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور منذر فاضل حسن مع رئيس جامعة المنصورة المصرية الدكتور شريف خاطر سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والطبي والتكنولوجي بين الجامعتين. وتناول اللقاء والاستفادة من تجربة جامعة المنصورة في إدارة المستشفيات الجامعية والتحول الرقمي بما يدعم مشروع المستشفى الجامعي التابع لجامعة المستقبل، فضلا عن توسيع برامج التدريب الصيفي وتبادل الخبرات العلمية. وأكد الجانبين أهمية تطوير الشراكات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الصحية، فيما اطلع الوفد العراقي على إمكانات المراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة والحلول الرقمية التي توفرها شركة انطلاق لإدارة المستشفيات والمنشآت الصحية. واختتمت الزيارة باجتماع موسع ضم عمداء الكليات المعنية جرى خلاله بحث توسيع برامج الدراسات العليا والتدريب المشترك ووضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون المؤسسي المستدام بين الجامعتين.
0: أعلنت قيادة شرطة بابل تفكيك عصابة متورطة بعمليات سلب وسرقة استهدف سائقي دراجات توك توك في المحافظة يتزعمها متهم يلقب بالوكح. وذكرت القيادة أن فريقا من شعبة مكافحة إجرام القاسم تمكن من تحديد هوية المتورطين بعد متابعة كاميرات المراقبة واستحصال أوامر قبض قضائية بحقهم وفق المادة 446 من قانون العقوبات. وأضافت أن قوة متخصصة نفذت خطة أمنية محكمة لاستدراج المتهمين والإيقاع بهم متلبسين، حيث ألقي القبض عليهم فور وصولهما إلى المكان المحدد. وبيّنت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بتنفيذ حادثتي سلب استدرجا خلالهما الضحايا إلى مناطق زراعية نائية قبل الاستيلاء على دراجاتهم وهواتفهم المحمولة تحت تهديد السلاح الأبيض، فضلا عن اعترافهما بارتكاب جرائم مشابهة أخرى.
2: أنهت محافظة باب الموسم تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي بتسويق أكثر من 83,000 طن ضمن الخطة الزراعية المعتمدة، فيما أكدت الجهات المعنية أن الموسم شهد انسيابية في عمليات التسلم وتحسنا في جودة المحصول بفضل الإجراءات التنظيمية المعتمدة. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
3: أنهت محافظة باب الموسم تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي بتسويق أكثر من 83,000 طن ضمن الخطط الزراعية المعتمدة، في مؤشر يعكس استقرار عمليات الاستلام الحكومية رغم التحديات التي رافقت الموسم. ويؤكد مسؤولون في القطاع الزراعي أن الكميات التي جرى تسويقها عبر المنافذ الحكومية تمثل إنتاج المساحات المشمولة بالخطة الزراعية، فيما فضل عددا من أصحاب الأراضي المزروعة خارج الخطة التوجه إلى الأسواق المحلية لبيع محاصيلهم بسبب فرق الأسعار مقارنة بالسعر الحكومي المعتمد. ثامر الخفاجي مدير زراعة بابل تحدث لإذاعتنا.
4: سوقنا بحدود 83,000 طن، اللي بالخطة هو هذا الرقم، وخارج الخطة عزفوا الفلاحين على التسويق إلى فرع تجارة بابل، لأن الأسعار اللي موجودة خارج الخطة هي 500,000 دينار للطن الواحد، هناك أسعار تنافسية في السوق المحلية تفوقها والبيع بالنقد.
3: وفي المقابل تصف شركة إنتاج الحبوب في بابل التابعة لوزارة التجارة محصول هذا العام بأنه من أفضل المواسم من حيث الجودة، مشيرة إلى أن عمليات التسويق شهدت انسيابية أكبر من الأعوام السابقة نتيجة اعتماد نظام الحجز الإلكتروني للفلاحين، والذي أسهم في تنظيم مواعيد التسليم وتقليل الزخم داخل مواقع التسليم. والحديث لأسيل جليل مدير الشركة العامة لإنتاج الحبوب في بابل.
5: اتسم هذا الموسم بالانسيابية التامة والنجاح الباهر بسبب استخدام الشركة العامة لتجارة الحبوب نظام الحجز المسبق، حيث سهل على الفلاح والمسوق آلية تسويق محصوله إلى المراكز التسويقية وتسليمها في نفس اليوم. الحبوب المسوقة بالنوعية الجيدة والوزن النوعي العالي، والتي تسهم في أن تكون مادة الطحين من النوعيات الجيدة.
3: ورغم نجاح موسم التسويق هذا العام من حيث التنظيم وجودة المحصول، تبقى الحاجة قائمة إلى مراجعة السياسات التسويقية بما يحقق توازنا أكبر بين مصلحة الفلاح ومتطلبات الدولة في تأمين مخزونها الاستراتيجي من الحنطة لضمان استقطاب كامل الإنتاج المحلي. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
0: بين مطالبات المواطنين بتحسين الخدمات الصحية وتأكيدات الجهات المعنية بمحدودية الإمكانات، يواجه القطاع الصحي في بابل تحديات تتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وسط دعوات لإيجاد حلول تضمن تقديم الرعاية الصحية بشكل أفضل. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا علي العجيلي.
6: رغم الوعود المتكررة بتطوير القطاع الصحي، ما زال المواطنون في محافظة بابل يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة في ظل شكاوى متواصلة من نقص بعض الأدوية والمستلزمات العلاجية داخل المستشفيات والمراكز الصحية. المواطن حيدر الخفاجي تحدث لإذاعتنا.
7: اللي شفناه ببابل الخدمات الصحية صفر في المستشفيات الحكومية، وهاي تعود لعدة أسباب نشخصها احنا من خلال متابعتنا للواقع، انه سوء الادارة بالاضافة الى شبهات الفساد. احنا اليوم نقف وخلفنا مستشفى التركي، هذه احد شبهات الفساد. هذه المستشفى الحكومة تعمدت تطيها ب5 مليار بالشهر، الشركة التركية، هاي الشركة التركية ما تقدم كل شيء، الطبيب طبيبنا، والأجهزة أجهزتنا، والمواد موادنا، والفلوس فلوسنا، هم جايين بس يأخذون الفلوس ويخلونها بجيبهم.
6: فيما أوضحت دائرة صحة بابل أن نقص التمويل من قبل وزارة المالية حال دون تقديم كافة الخدمات، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية تواصل عملها ضمن الإمكانيات المتاحة مع السعي لتأمين الاحتياجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية بحسب التخصيصات المتوفرة. الدكتور حيدر البيرماني أوضح لإذاعتنا قائلاً:
8: نقص كبير بالتخصيصات والسيولة المالية يؤثر كثيرا على مستوى تقديم الخدمات. حاليا الأمور لا زالت تسير بشكل جيد، نأمل أن وزارة المالية حقيقة تلتفت التفاتة كبيرة لوزارة الصحة، وهذا ما نأمل. مع الوزير يعني أوعدوه أنه راح تكون أكو تمويل خاص إن شاء الله للمؤسسات الصحية حتى نقدر نرتقي بواقع الخدمات.
6: ويبقى تحسين الواقع الصحي في بابل مطلبا ملحا ينتظر حلولا حقيقية تضمن للمواطن الحصول على العلاج والخدمة الطبية دون عناء أو أعباء إضافية. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
2: نشد أهالي قرية ألبو مصطفى التابعة لقضاء المحاويل شمال محافظة بابل الجهات البيطرية المختصة بالتدخل العاجل بعد تسجيل إصابات بين المواشي بأمراض محلية التسمية بينها أبو السين وأبو الضليف والحمى الثلاثية، فضلا عن رصد حالات إجهاض ونفوق لبعض الحيوانات. وأوضح عدد من الأهالي أن القطعان شهدت خلال الأيام الماضية ظهور أعراض مرضية متعددة داعين إلى إرسال فرق بيطرية ميدانية للكشف عن المواشي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض، مع المطالبة بتوفير العلاجات واللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية. من جانبه أكد مدير المستشفى البيطري في بابل الدكتور أحمد فرهود أن الدوائر البيطرية تتابع الحالات المسجلة لمرضى الحمى القلاعية، مشيرا إلى أن الفرق المختصة سحبت نماذج من عدد من القرى عبر المستوصفات البيطرية، وأظهرت الفحوصات نتائج متفاوتة بين الإيجابية والسلبية. وأضاف أن المستشفى البيطري لم يتلقى حتى الآن بلاغات رسمية عن حالات نفوق أو إجهاض واسعة في قضاء المحاولة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي عبد الله الدردري عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن اللقاء تناول آليات تمويل المشاريع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وإنشاء صندوق التنمية، إلى جانب مناقشة ملف النازحين الأيزيديين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم، فضلا عن إمكانية شمولهم بقطع سكنية ضمن مشروع المليون قطعة أرض. وأكد الزيدي أهمية التعاون بين العراق وبرامج الأمم المتحدة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة ومراجعة القوانين المرتبطة بالواقع الاقتصادي بما ينسجم مع التوجهات الجديدة ويعزز الاستقرار والتنمية في البلاد.
2: أشاد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي بالجهود التي تبذلها الهيئة العليا للحج والعمرة في خدمة الحجاج العراقيين، وذلك خلال زيارة أجراها إلى مقر الهيئة ولقائه رئيسها الشيخ سامي المسعودي والكادر المتقدم فيها. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الحلبوسي أثنى على الأداء المتميز للهيئة، ولا سيما بعد حصول العراق على المركز الأول وفوزه بجائزة لبيتم الكبرى كأفضل بعثة إسلامية لهذا العام. من جانبه أعرب الشيخ سامي المسعودي عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه مجلس النواب لعمل الهيئة، مؤكدا مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين وتعزيز النجاحات المتحققة خلال المواسم المقبلة.
0: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أهمية إنهاء حالة الحرب بشكل كامل، بما يتيح لدول المنطقة التفرغ لجهود البناء الاقتصادي وتحقيق التنمية والاستقرار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقتشي، جرى خلاله بحث التفاهمات الأخيرة ومستقبل الاستقرار في المنطقة. وأعرب الوزير الإيراني عن شكره للحكومة العراقية ووزارة الخارجية على دعمهما للمساعي الرامية إلى إنجاح هذا المسار، فيما قدم فؤاد حسين تهانيه لعراقتشي والوفد المفاوض تقديرا للجهود المبذولة في التوصل إلى تفاهمات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: وفي الشأن العراقي الأمريكي، وصل المبعوث الأمريكي توم باراك إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال باراك في تدوينة عبر منصة إكس أنه سعيد بالعودة إلى بغداد للقاء فريق السفارة الأمريكية، مؤكدا أنه سيبحث مع رئيس الوزراء سبل تعزيز الشراكة بين البلدين ونقل دعم الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية ومناقشة آفاق علاقة أمريكية عراقية أكثر فعالية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أما إقليميا، فأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة يتضمن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات ولا سيما في لبنان. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه يمثل جزءا من بنود الاتفاق المؤقت، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة أسهمت في تحقيق ما وصفه بأعلى درجات المصالح الإيرانية ومصالح المقاومة، مؤكدا استمرار الالتزام بالتفاهمات المعلنة.
2: شهد الملف الدولي تطورا جديدا، إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن معاهدة السلام المبرمة مؤخرا تمثل انتصارا للدبلوماسية ورفضا للحرب. وقال شريف في تصريحات صحفية أن المعاهدة ليست اتفاقا بين بلدين فحسب، بل هي انتصار للسلام ونجاح للحلول الدبلوماسية. وأعرب عن تهانيه للرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية بمناسبة التوصل إلى الاتفاق في ظروف وصفها بالعصيبة، وأضاف أن دولة قطر قدمت تعاونا على أعلى المستويات خلال مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن السعودية وتركيا أسهمتا أيضا في دعم الجهود التي أفضت إلى هذا التفاهم.
0: وفي تطور متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء حركة السفن خارج مضيق هرمز، مؤكدا أن عددا منها يحمل شحنات نفطية. وقال ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال أن السفن تسلك ما وصفه بالطريق الجنوبي الآمن والمحمي، مشيرا إلى وجود مسارات ملاحية أخرى متاحة أمام حركة النقل البحري. من جانبه، كشف مصدر إيراني مطلع أن إعادة فتح مضيق هرمز بدأت بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أن الخلافات حول بعض البنود استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق. كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنجاز نص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكدا دخول اتفاقين فوريين حيز التنفيذ اعتبارا من فجر اليوم، موضحا أن المفاوضات استغرقت وقتا طويلا وجرت بوساطة مشتركة من باكستان وقطر، فيما أجرى وفد قطري مباحثات مكثفة في إيران استمرت نحو 15 ساعة قبل إنجاز الاتفاق.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء صحو إلى غائم جزئيا في عموم مناطق البلاد، مع أجواء صيفية حارة نهارا، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة السرعة، مسببة تصاعدا خفيفا للغبار في بعض المناطق المكشوفة. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا مع درجات حرارة تلامس الأربعينيات المئوية خلال ساعات الظهيرة، فيما تسجل درجات الحرارة الصغرى أواخر الليل وساعات الصباح الباكر نحو 28 درجة مئوية. أما على مستوى العراق فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 46 درجة مئوية، حيث تسجل المحافظات الجنوبية أعلى المعدلات، فيما تكون الأجواء أقل حرارة في المناطق الشمالية والجبلية. وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس الصيفي المستقر خلال الأيام المقبلة.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تبحث مع جامعة المنصورة المصرية آفاق التعاون الطبي والتقني. شرطة بابل تفكك عصابة سلب تستهدف سائقي التوك توك. مناشدات بالتدخل العاجل بعد تسجيل إصابات وأعراض مرضية بين المواشي في بابل. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مسؤول أممي دعم المشاريع التنموية وتعزيز الحماية الاجتماعية. رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة العليا للحج والعمرة. ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد معاهدة السلام بين إيران والولايات المتحدة انتصار للدبلوماسية. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل أينما تكونوا، وحياكم الله في هذا اللقاء الودي الإيماني المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وفي هذا الصباح أن يعيد أيام محرم الحرام علينا وعليكم بقضاء الحوائج وبخدمة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأن نكون وإياكم من المحبين والموالين لمحمد وآل محمد.
1: لنستقبل سويا مستمعينا الكرام شهر الحزن والسواد بالصلاة على محمد وآل محمد، وأن نجدد العهد والبيعة على الحزن وعلى الثبات وعلى تقديم التعازي وعلى أن نبقى سائرين في درب الحق، درب سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه. سنكون معكم ونرافقكم في هذه الساعة وفي هذه التغطية، في الإعداد وتقديم أزهار الكندي وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

0: إذن مع بداية شهر محرم الحرام ومع بداية رايات السود التي بدأت تلوح في سمائنا وفي الأرض وبعد هذه أو في هذه الأيام أيام عاشوراء، إنها ليست بداية حزن وأسى فقط، وإنما هي أيام وفاء وأيام عطاء، أيام نقف فيها مع الحق ونستذكر البطولات التي قام بها شهداء الطف. فيوم عاشوراء وأيام عاشوراء هي ليست أيام حزن فقط، وإنما هي أيام وفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفع راية الإسلام عالية. فشهر محرم من الحرام اليوم وهذه الأيام وهذه البداية ما هي إلا بداية للعطاء وللتحلي بأخلاق آل محمد، وأن نستلهم المواقف والعبر التي تركتها لنا عاشوراء من أخلاق آل بيت محمد عليهم السلام، والمتمثلة بمولانا الحسين عليه السلام وأصحابه وآل بيته الذين وضعوا لنا وتركوا لنا دروسا عظيمة في الجهاد وفي الوفاء والإخلاص والصبر والعطاء والإيثار والكثير من الدروس التي علينا أن نقف عندها في كل ذكرى محرم يمر علينا. هناك الكثير من الأمور التي علينا أن نقف عندها، ولكن بما أننا اليوم نستقبل شهر محرم من الحرام يا سمر، فعلينا أن نقف أو نتوقف عند محطة سؤال قد يكون، وهو كيف نستقبل شهر محرم الحرام، شهر الحزن والعشق الحسيني؟
1: كلنا نعرف يا زميلتي أزهار، وهذا ما تعلمناه خلال السنوات الماضية، أنه محرم هو ليس شهر للبكاء فقط، ليس أن نندب الحسين ونندب آل الحسين، بقدر ما أراد الحسين أن يوصل لنا هذه الرسالة أن نتحلى ونتأسى بأخلاق ومبادئ وقيم آل البيت سلام الله عليه، قبل أن نبكي على الحسين وقبل أن ننوي استقبال هذا الشهر بالرايات السود ولبس السواد والحزن وإقامة المجالس وتوزيع المأكل والمشرب وما نذو طاب على زوار الحسين وعلى معاسيه. يجب أن نراجع أنفسنا مراجعة تامة، نحاسبها. هاي السنة اللي راحت قصرنا، ظلمنا، أخذنا حق أحد، شفنا أهلنا، أبونا، أمنا، شفنا أكو إساءة، أكو فساد بدائرتنا، بمكان عملنا، رضعنا عنه، سكتنا عنه، واجهنا كل هاي. يجب أن تكون هناك محاسبة للنفس قبل أن نسمي أنفسنا محبي ومعزي أهل البيت.
0: طيب، العشق الحسيني هو ليس عشق للإمام الحسين عليه السلام فقط، بل هو تأسي بأخلاقه، بل هو اليوم شنو، أنه إحنا مثل ما ذكرت يا سمر، أنه أن نراقب نفسنا وأن نتحلى بأخلاق الحسين. يعني اليوم إحنا من نستذكر عاشوراء ما نستذكر واقعة وقتل وحرب والفاجعة التي جرت على آل بيت محمد فقط،
1: نعم،
0: لا، بل نستذكر المواقف الخالدة، لأن عاشوراء هي أعظم درس بكل شيء، بالعطاء، بالإخلاص، بالإيثار، بالحب، بالثبات على الولاية، بالتمسك بحبل الله، بالكثير من الأمور، حتى في تغيير النفس، وهو قصص أكيد إحنا يعني عندنا شهر كامل أكيد راح نتحدث بها، من أنه كيف الإنسان يستطيع أنه يغير نفسه، وكيف يتحول من الصح إلى الخطأ، عفوا، من الخطأ إلى الصح، والكثير من الأمور اللي ممكن أنه نستفاد منها ونوقف عندها في هذا الشهر.
1: هواي ناس يقولون هذا أني ألاحظه وأشاهده مرات أو خلال التعليقات، أو حتى ناس أني أعرفهم، هذا اللي ما يصلي، هذا اللي مأذي أهله، مأذي جيرانه، هذا اللي ظالم مثلا زوجته، اللي ما يعرف درب رب العالمين بالطريقة الصحيحة، يقول لك اسمع ما يقول لك اي يروح للحسين ويلطم وكاتل روحه ما ادري شنو مثلا، ويرجع يضرب زوجته او يرجع يظلم اهله او ما يدري اهله ايش عندهم ما عندهم ايش بيهم ما بيهم، او اللي ذاب امه بدار الايتام هذا اللي ماكل حق ايتام عنده اولاد اخوه غيره وغيره. اني اقول اي واحد كان سيء باي طريقه ما بقدر شعره ولو كان السوء مالته على نفسه أو على غيره، خلي يكون طريق الحسين هو بداية إن شاء الله، ندعي له بالهداية بحق الحسين وآل الحسين. أنا دائما أقول عسى ولعل، هو بذاك اليوم، هو بذاك المكان، هو بذاك المجلس، هو ده يقدم خدمة وتكون هي لحظة هداية إلى لحظة تغيير. إحنا السيء والمسيء خم ونعوفه، نحاول ويا عسى ولعل أنه يتغير. فكيف إذا كان هو مسيء بحق نفسه وهو بدرب الحسين اللي هو الحسين ما عاف أحد وما خيب ظن أحد وما ترك أحد محتاج أو
0: مظلوم. فإحنا اليوم مثل ما قلت يا سمر ما نوقف أنه نحاسب
1: أي.
0: ولا نوقف أنه هذا زين ووقف للحسين وهذا مو زين،
1: مو إحنا أصلا الله. في محل تقييم لأحد،
0: أكيد الله سبحانه وتعالى هو اللي يقيم عباده. والشيء الثاني أنه هذا هي مثل ما قلت هي قد تكون نقطة هداية
1: أي.
0: قد يكون بها فتشي خير وصالح، معناها أنه الإنسان الصالح والطالح يقف في طريق الحسين والحسين هو الذي يهدي. إذن هو لو ما أكو بيه خلينا نقول مثل ما نحكيها بالعامية، لو ما بيرجع ولو ما بيفتشي زين رب العالمين ما يخلي
1: ما غرس بداخل حب الحسين.
0: أكيد فعلا حب الحسين هو مو شيء بسيط، رزقنا الله إن شاء الله حب الحسين.
1: آمين.
0: وإحنا نعيش أيام جميلة، أيام استقبال محرم، أنه مثل ما قلتي أنه نهيئ قلوبنا قبل ما نهيئ بيوتنا، وهي أهم شيء. أنا اليوم أهيئ نفسي لاستقبال محرم أنه أبتعد، يعني هنا إحنا عندنا 3 أشهر بالسنة، رمضان ومحرم وصفر، هنا ذن الأشهر اللي إحنا نكون مع الله سبحانه سبحانه وتعالى، اللي خلينا نقول نرجع بيننا وبين نفسنا، نكون بها بعيدين عن زخارف الدنيا. تشوفين الناس بمحرم تبتعد عن خلينا نقول الملابس الالوان الزاهيه، عن الاغاني، عن الامور اللي قد تعتبر خلينا نقول زينه للحياه.
1: احنا مثل ما نقول امهاتنا حبيباتنا من كنت صغيره لحد هسه يقول لك احنا عندنا ميت بالبيت، يعني هسه ممات كانه، يعني وإن كان استشهاد الحسين وهذه الذكرى الأليمة صار لها آلاف آلاف من السنين، لكن إحنا من نجددها وكأنه عندنا ميت البارحة مات ببيوتنا. البيوت كلها تتوشح بالسواد، التلفزيونات تطفى، أغاني ماكو، كلها تلبس السواد، كلها تعلق الشموع والصواني وتفرش سجاداتها، أكو أعمال معينة تقوم بها سواء ببداية شهر محرم أو خلال يوم العاشر. أيام عظيمة الناس تنتهزها، تقول لك أنا أنتهزها هاي الأيام، تكون مفتوحة أبواب السماء، الملائكة كلها تنزل من السماء إلى الأرض حتى تشاركنا يعني هذا العزاء والتعزية.
0: الملائكة تتبرك بأهل بالضبط. الأرض الذين بالمجالس الحسينية. يعني أكو مقولات كثيرة أنه فاطمة الزهراء عليه السلام تحضر بالمجالس عليها. تشاهد اللي يبكي وتشاهد اللي يحكي وتشاهد فيعني صراحة مناظر جميلة. وإن شاء الله إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعم علينا برحمته بعطائه، يبعد عنا كل الأمور المو حلوة، التعب اللي تعبناه بحياتنا يكون إلى فد نتيجة بهذا الحب الحسيني، بهذا الولاء لأهل البيت عليهم السلام.
1: لذلك أنا أقول الناس اللي تسمعنا قبل لا تروح وتلطم على الحسين، وقبل لا تروح وتطبر، قبل لا تروح تلبس أسود، قبل لا تروح وتتهيئ للطبخ وتفرش القدور وتفرش البيت لاستقبال الزوار، قبل لا تأدي مراسم معينة أو طقوس معينة خاصة بكل أيام شهر محرم، لازم أن تقوم هناك محاسبة للنفس، تقعد بينك وبين نفسك وانت رايح ودا تمشي وتريد تزور. واليوم احنا متبركين بتبديل الراية ان شاء الله مساء بالحضرة الحسينية والعباسية وجنة الله في الأرض، هذا المكان الطاهر. ومثل ما قالت زميلتي أزهار الملائكة تكون متواجدة حتى تتبرك وتشاهد أيضا مراسيم العزاء والتعزية. حاسب نفسك هل أنت مستعد أن تكون بين يدي الحسين سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل العباس بسيئاتك، بمساوئك، بمظلوميتك، بحسناتك؟ مستعد أن تكون بين يديه سبحانه وتعالى في هذا المكان
0: هل أنت فعلا
1: الطاهر؟
0: تحب الحسين؟ يعني اليوم من
1: إيه؟
0: أحب واحد، اسمع كلامه صح؟
1: إيه؟
0: من أحب
1: شلون
0: واحد؟
1: أهنه؟
0: إيه يعني
1: شلون
0: تحبين
1: أهنه؟
0: شخص إذا يقولش على شيء لا تسوي ما تسوي صح؟
1: مثل أهنه، شلون نعكسها على أهنه؟ هسه احنا نجيب الحجاية لأهنه؟
0: لا.
1: نسيء لأهلنا
0: فإحنا لازم
1: بالضبط.
0: نخلي نعتبره في جزء من عندنا، جزء من حياتنا. اليوم قلت لك إنه من تحبين شخص وقالش لا تسوين هذا الشيء حبا إله ما
1: ايه
0: تسوين، فإحنا لازم مثل ما
1: تتغيرين.
0: إحنا يعني الحسين من التضحية هي مو سهلة، ضحى بدمائه، ضحى بعياله، بأطفاله، بنفسه في سبيل
1: سلام الله عليه،
0: إنه يحيي هذا.
1: يقومنا التقويم الصحيح.
0: فإحنا يعني لازم ما يروح هذا الدم هدر،
1: ايه
0: دائما نقول إحنا دماء الشهداء ودماء الشهداء، فدماء الشهداء لازم نكون وفيين إلها بأخلاقنا الحسنة، بتعاملنا مع بعضنا، بغض النظر عن شيء، بس هو الدين أخلاق، واليوم يقول الدين معاملة، فخلينا نتعامل حلو، خلينا دائما نستخدم الكلمة الطيبة، النية
1: دين
0: الصافية،
1: إنسانية.
0: نبعد الحقد من قلوبنا، خلينا واحد يحب الخير للثاني، يعني صراحة هواية بدت الناس ما تحب الخير. فنتمنى انه واحد يحب الخير للثاني، انه تحب تشوف واحد مرتاح تقول الله يسعده، ما تقول هنياله ولا تقول ايش بي حظي، ان شاء الله حظك احسن، لا تقعد تنجب حظك وتباع لحظ غيرك، بالعكس انت حظك احسن من عنده. يقول الحسين اعطى
1: حب الخير لغيرك كما تحب لنفسك،
0: والله ينطيك والله،
1: فعلا
0: بس
1: على قد
0: مرات يجوز
1: النية.
0: رب العالمين من قد ما انت تتمنى الشر لغيرك او ما تفرح، تظل تخلص عمرك كله فاتح عينك على هذا وعلى ذاك،
1: فعلا
0: وتخلص عمرك كله بالحسره وما تحصل شيء. فخليكم دائما الكلمة الطيبة تكون هي سراجكم وهي بدايتكم لكل حياة.
1: لذلك كل واحد هسه بداخله هو يسمعنا من خلال هذا المنبر، منبر إذاعة جامعة المستقبل، اللي راح يسخر كل أوقاتها وبرامجها وكوادرها وإمكانياتها حتى توصل هذه الرسالة العميقة، رسالة الحسين، رسالة الإنسانية، رسالة الحزن، ورسالة العاشقين والمحبين والموالين لآل البيت سلام الله عليه خلال الشهرين المقبلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل. لذلك شلون احنا خلينا نكون نستقبل ونكون مستعدين لاستقبال شهر محرم الحرام، هذا الشهر شهر الحزن والعشق الحسيني، شلون اللي يقول لك راح تتغير بالاحوال، يتغير حالك من حال الى حال، هذا اللي راح نتعرف عليه ونحكي بتفاصيله اكثر ونتبرك بقضاء حوائجنا ان شاء الله خلال هذه الايام، وخاصه مثل ما قلت لكم اليوم تبديل الرايات، قضاء حوائج عظيمه واعمال مستحبه راح نقوم بها احنا وياكم، لكن بعد هذا الفاصل.

السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. تبديل راية الإمام الحسين عليه السلام، هذه الشعيرة التي نقوم بها كل عام في أول ليلة من ليالي محرم الحرام. فما أن تقترب ليالي محرم حتى تتجه القلوب قبل الأبصار نحو كربلاء، وكأن الأرواح تعرف موعدها جيدا. هناك عند قبة إمامنا الحسين عليه السلام، هذه القبة التي احتضنت أعظم تضحية عرفها التاريخ، هناك تقف الجموع بلهفة ودمعة انتظار، تتلقب وتترقب لحظة ليست ككل اللحظات، هي لحظة تبديل راية الإمام الحسين عليه السلام. فحين تنزل الراية الحمراء التي ترفرف طول العام فوق القبة الشريفة، هنا يشعر المحبون وكأن صفحة من الشوق تطوى لتفتح صفحة أخرى عنوانها الحزن والوفاء. فالراية الحمراء ترمز إلى الدم المظلوم الذي سفك في كربلاء، وإلى الثأر الإلهي الذي ما زال صداه يتردد في ضمير الأحرار وعبر الزمان.

مستمعينا الكرام، ومع حلول شهر الأحزان ترفع الراية السوداء لا بوصفها قطعة قماش فحسب، بل هي راية عزاء تنطق بلسان الملايين، راية تحمل أنين زينب عليها السلام ودموع السجاد سلام الله عليه وصرخة الأطفال العطاشة ووجع الخيام المحترقة وكل تفاصيل تلك الفاجعة التي ما زالت حية في وجدان المؤمنين. في تلك الليلة لا ترى في كربلاء مجرد مراسم أو احتفال، بل سترى قلوبا تنكسر حبا للحسين. ترى العيون شاخصة نحو تلك القبة الذهبية والدموع تتسابق قبل الكلمات، وكأن الجميع يهمس بصوت واحد: عاد محرم وعاد معه وجع الحسين.

لحظة تبديل الرايات هي ليست لحظة عادية، بل إنها لحظة تعلن بدء موسم العشق الحسيني، الموسم الذي تتجدد فيه البيعة لإمامنا الحسين عليه السلام، وتستحضر فيه القيم، قيم التضحية والإباء والكرامة. هي لحظة يشعر فيها الزائر إن الزمن عاد به إلى سنة 61 للهجرة ليعيش شيئا من ألم آل بيت محمد في ذلك العام ومصابهم العظيم. حين ترتفع راية السواد والرايات السود فوق القبة المباركة، يخيم على المكان شعور مهيب لا يمكن وصفه بالكلمات، فكل سوادها يحكي قصة، وكل رفرفة منها تروي مأساة، وكل نظرة إليها توقظ في القلب شوقا للحسين وحنينا إلى كربلاء ودمعة لا تعرف كيف تتوقف. فيا أبا عبد الله، ما أن ترفع راية عزائك حتى ترفع معها قلوبنا إلى السماء، إلى سماء الولاء، وما أن يبدأ محرم حتى تبدأ معه رحلة العشاق نحوك، يحملون حبهم ودموعهم وفائهم، ويجددون العهد بأن يبقى اسمك منارة للحق ما دامت السماوات والأرض. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين.

مستمعينا الكرام، العاشقين والمحبين والمتسابقين إلى التعزية، يا من نويتم الزيارة اليوم أن تكونوا هناك في تلك الأرض، في أطهر بقعة على هذه الأرض، أن تجددوا العهد والولاء وأن تجددوا البيعة لآل الحسين سلام الله عليهم. السؤال المطروح هنا والذي ننتظر الإجابة منه لكل المحب، لكل عاشق، من ذهب ملهوف ورجع إلى بيته وفي قلبه كم هائل من الشوق والحزن لما حدث لآل الحسين، كيف يستقبل الحسين زواره؟ هذا السؤال لا توجد هناك إجابة عليه، ولكن كل من قصده عاد وهو يشعر إن قلبه لم يعد كما كان. كأن الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام يفتح أبواب كربلاء قبل أن تفتح أبواب الضريح، يهيئ مكانا في قلبه لكل عاشق جاءه محملا بالحنين والحزن والشوق. العاشق الحسيني حين يقترب من معشوقه يفرح بلقائه، لكن مع إمامنا الحسين الأمر مختلف. العاشق يمشي نحوه بلهفة وقلبه يسبقه بخطوات، عيناه تبحثان عن تلك القبة من بعيد، وما إن تقع نظراته عليها حتى تختلط الدموع بالابتسامة، تشعر وكأنه سلام الله عليه يقول لك ولكل زائر: أنا أنتظرك. فكم مهموم جاءه مثقلا بالأوجاع فعاد خفيف الروح، وكم منكسر وقف عند بابه فخرج مرفوع الرأس، وكم من إنسان جاء ليبكي الحسين فاكتشف إنه سلام الله عليه هو من يجبر القلوب. ونحن نعيش أيام محرم تحديدا يزداد بداخلنا هذا الشعور، فكربلاء كلها تبدو كأنها تستعد لاستقبال عشاقها. رايات سود، أصوات النعي ودموع المعزين، رائحة الشاي والمواكب، كلها تقول مرحبا مرحبا بمن جاء يواسي الحسين. هلا بزوار الحسين، هلا بزوار أبو علي، هلا بزوار أبا عبد الله.

0: هل محرم؟
1: هل محرم يا عاشق محرم؟ قلبك وقلبي بالخدمة مغرم. يلا خلني البس اسود على حسين، سير دمعنا هو السر الاعظم. هل

على حسية سرد معناه والسر الأعظم تتهيأ الخدم يتبدل العلم بالحضرة نلتقي ومن كربلاء يبدي ألمنا.

طريقك ما نمله خدمتك جنة الخادم حبيبي يا سيد الحب عشقتك بين المشاعر رسالة

سمعتك كلمات أحبك دنيا بوجه لو سدت الباب يا حسين انت تفتح لي قلبك مولاي ابو علي انت الملاذ لي صاحب فضل صرت

0: الحب الحسيني والعشق الحسيني والوله الحسيني والغرام الحسيني، فلا يحق لنا أن نحب وأن نعشق أحدا كما نحب ونعشق الحسين، لأن الحسين لا ينظر إلى عدد الخطوات نحوه، بل ينظر إلى مقدار الحب الذي نحمله في قلوبنا. فقد يصل بعضنا إلى كربلاء بقدميه، وقد يصل البعض الآخر بقلبه من آخر الدنيا، وكلانا عند الحسين ضيف كريم. يقولون إن العاشق إذا اشتاق إلى معشوقه سافر إليه، أما عشاق الحسين كلما اشتاقوا إليه وجدوه أقرب إليهم من نبضات قلوبهم. لذا لا عجب أن تتبدل الرايات في محرم، لأن القلوب أيضا تتبدل، فتترك الدنيا خلفها وترحل إلى كربلاء، حيث يقف الحب خاشعا عند باب الحسين. استمعنا قبل قليل إلى هذه القصيدة الرائعة والعظيمة والجميلة التي يقول: نسد باب الأرزاق وباب خدمة الحسين مفتوح. هو الرزق العظيم، فيعتبر حب الحسين وخدمة الحسين هو باب الرزق العظيم، وهو رزق الدنيا والآخرة. وفعلا تغلق باب الأرزاق في أيام عاشوراء وفي أيام خدمة الحسين، وفي أيام معينة من شهر محرم الحرام تغلق كل أبواب الأرزاق والأسواق والمحلات، والكل لا يريد أن يسترزق ولا يريد أن يبيع ولا يريد أن يشتري. وعندنا بعض العادات أنه لا نشتري الملابس الجديدة في محرم، وأن لا نشتري أغراض للبيت، أو لا يبني أحدنا بيت. هي خلينا نقول مو فريضة، ولكن بعض الناس يحس أنه أي شيء ممكن أنه يدعو للفرح والسرور في شهر الحزن لا يمكن أن نقوم به. فباب رزق الحسين هو أعظم رزق أننا نسترزق في الدنيا والآخرة. اليوم من أخدم زائر الحسين، من أعمل، مو شرط أنه خدمة الزوار، مرات تكون عمل صالح على حب الحسين. أشوف شخص محتاج، أشوف شخص مهموم، أقول خليني على حب الحسين أساعد هذا الشخص. هنا هو هذه الرحمة، هذا هنا هو الموقف الجميل. اليوم إحنا خلي تكون نوايانا للحسين صادقة. ومن أعظم كفارة الذنوب العظام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هي إغاثة الملهوف. يقول ولا تملوا، شلون اكو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، فلا تملوا من كثرة النعم.
1: يعني بالمقصد أنه رب العالمين يهيئ لك ناس يجوك محتاجيك، محتاجين وقفتك، في سبيل أنه احنا نقول بمبدأنا وإيماننا يدفع عنا أو رد مضانا أو رد حقوق.
0: الله يريد يوفقك يدز لك ناس محتاجتك. وإغاثة الملهوف بما معناه، اليوم أنت تقول أنا ما عندي فلوس ولا عندي شيء، أنت تدرين وأيضا كل إحنا ندري أنه الكلمة الطيبة، أنا اليوم أشوف شخص حزين، أشوف شخص ضايج، أشوف شخص محتاج، ترى مرات الحاجة مو شرط مادة، مرات محتاج كلمة طيبة، مرات محتاج موقف. هذه الكلمة الطيبة وش قد لها تأثير، ودائما إحنا نسالف بيها. يقول الكلمة الطيبة صدقة، لا تحتقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وأقوال كثيرة لأهل البيت عليهم السلام تحث على الكلام الطيب. اليوم إحنا خلي تكون، بما أنه إحنا بشهر محرم، خلي تكون مواقفنا على حب الحسين.
1: يعني تخيلي هاي نعكسها كأناس محبين، لكن خلي نعكسها أيضا كمجتمع. مجتمع يمشي ويؤمن بمبادئ الحسين. اليوم لو كل هذا المبادئ عكسناها احنا كموظفين في دوائرنا، ما كان هناك فساد مستشري، ما كانت هناك معاملات معرقلة للمتقاعدين، للأيتام، للشهداء تحت بالأكداس مهملة ومشمورة وما حد يدري بيها وضايعة. هذا المتقاعد الكبير بالسن يعاني في سبيل
0: مساعدة الكبير،
1: يعني لو هذا
0: عكس أهل البيت عليهم السلام والحسين هي أنه إحنا نحترم الكبير، يقول ليس منا من لم يحترم كبيرنا، العفو، من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا،
1: يعقلون المعاملة في سبيل شغلة أو شغلتين ربما تكون هي تافهة أو صغيرة أو مقابل مادي. احنا يعني وان كنا نسير على مبادئ الحسين بس ما يمنع ان هناك الكثير من الفساد مستشر في دوائرنا.
0: اكيد احنا هذا اللي نوصي به، يقول انه انت خليك مو في سبيل شيء، في سبيل الحسين. يقول الحسين اعطى لله كل شيء فحق على الله ان يعطيه كل شيء. فاليوم انت من تقدم للحسين شيء، الحسين رح يرجع لك. يعني انت صور شخص كريم وشخص، يعني هسه انت كانسانه كريمه، من واحد يكرمك او يسوي شيء لخاطرك، ايش قد راح تكون له قيمه عندك، وايش قد راح ترجعي وتحتارين شلون ترجعي لها.
1: هذا اللي شفناه
0: احنا كاشخاص عاديه. زين كيف بالامام الحسين صاحب الكرم وصاحب الخلق وصاحب النفس الزكيه والابيه واللي ضحى بماله وعياله وكل شيء ويعرف شنو رب العالمين؟ شنو اليوم اذا انا قدمت له موقف قلت هذا على حب الحسين راح اساعد، او على حب الحسين احكي كلمه طيبه، شنو راح يرجع لنا يا هالامام الحسين؟ وشنو راح يكون جزائنا عند الله سبحانه وتعالى وعند الامام الحسين؟
1: واحنا شفنا وسمعنا معجزات كثيره لله سبحانه وتعالى انطاه واغدق بيها لعباده الضعيف الضعيف الفقير، كلنا فقراء لله ببركة الحسين، ببركة الطبخ، ببركة مجالس الحسينية، ببركة الزيارة.
0: معجزات كثيرة
1: مذهلة عظيمة،
0: أبسط معجزات بسيطة ممكن نتحدث بها اليوم بما أنه إحنا بداية شهر محرم واللي لازم نوقف عليها هي أصحاب المواكب الصغيرة. دائما أشوف قصص، يعني أشوف مرة تقول أنا بلشت من خبزة، أكو طفل يقول أنا بلشت من ميز من قوري شاي، أنا بلشت وأصبحت مواكب عظيمة وتصرف مئات الآلاف والطبخ ما لذ وطاب، والكل يبلش من شيء بسيط فعلا. اللي بلش من استكان شاي، واللي بلش من دولكة مي، واللي بلش من باكيت كلينس، واللي قلت لك أتذكر يعني مرة يعني تقول أنا ما عندي أي شيء، عندي خبز، تقول أجيب يومية 3 خبزات
1: وتوزعها،
0: اشتري لي باكيت جبن واحد وتقولوا اقسمه قطع صغار واقعد اوزع.
1: تخيلي شوف الاشكال الحسين،
0: هسه الله رزقني وصار عندي موكب كبير. فاليوم المواكب تفتخر، يعني هواي مواكب اليوم تفتخر انه هي بدت. فاحنا بما معنى للرساله اللي نوصلها انه انت بلش بالشيء البسيط، الشيء اللي عندك جلاس ماي، كلمه طيبه، موقف حلو.
1: اهم شيء هي النيه،
0: انه انت سوي للحسين شيء، الحسين رح يرجع لك مضاعف. ويقول الحسنات، الله سبحانه وتعالى أكو شغلة حلوة موجودة، هي يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يعني تشيل واحد الزين الله يعطيك إياه ب10، والسيئة فلا يجزى إلا بمثلها. هاي بالقرآن، يعني احنا اليوم الشيء الزين الواحد الله يضاعفه، فاحنا ليش نسوي السيئات مئات الاف السيئات ونستخسر حسنه واحده؟
1: وبعدين نرجع ونقول ليش رب العالمين ما ينطينا، ليش ما يسمعنا؟ بما انه حديثنا اليوم نتحدث عن شلون احنا ندفع بالتي هي احسن، شلون اليوم نحاول نقلل من سيئاتنا. مرات اكو سيئات بسيطه احنا نشوفها بسيطه، اللمم، لكن هي لما تتجمع تصير من الكبائر. هواية اللي يختاب أخوه، اللي يظلم، اللي يحكي على واحد مثل ما قالت أسهار، اللي يحسد، اللي عن على مال غيره، اللي يندب حظه، اللي ما يذكر نعم ولا يشكر ويحمد رب العالمين على نعم الكثيرة. اليوم بما أنه هو اليوم مبارك وعظيم للعشاق والمحبين والمعزين لآل البيت سلام الله عليهم، اليوم وليلا ومساء بالتحديد سوف تبدل الرايات من الحمراء إلى السواد، ونستقبل بالشهر محرم الحرام وهذه السنة الهجرية بالحزن وبالبكاء والنحيب على الحسين. خلي نقوم ببعض الأعمال، إظهار الحزن والمواساة بإقامة المجالس واستماع المحاضرات والقصائد الحسينية، قراءة سيرة الإمام الحسين والتمعن بفكرة ومبادئ وقيمة قبل أن نتفكر بتلك الثورة ونتفكر ونندب البكاء على تلك الدماء الطاهرة التي سالت، الإكثار من الصلاة والدعاء والاستغفار، خدمة الناس سواء من مكانك، من بيتك، من عملك، وين ما كنت، لا تبخس هذا الحق وهذه النعمة أن تخدم الناس. زيارة الحسين أن أمكن، وحتى وإن كان اللي ما يقدر ما يستطيع من بعيد، أفرش سجادتك وزور الحسين واندب وابكي عليه وأقرأ زيارته فإنها واصلة بإذنه سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم يا سمر، من يدخل شهر محرم الحرام هي ما تتبدل الرايات، تتبدل القلوب. هناك من ينتظر هذا الشهر مثل ما ينتظر العاشق موعد اللقاء بمعشوقه، يفرح لأن اقترب من الحسين ويحزن لأنه راح يتذكر عطش الحسين وحتى ومصابه. يجي محرم يشيل وياه دمعة بالعين ونور بالروح ونداء بالقلب يقول لبيك يا حسين. فمن أجمل ما ممكن أن نوصف به استقبال العشاق للمعشوق في محرم الحرام هي إذا كان الناس يستقبلون بمواسمهم بالفرح، فعشاق الحسين يستقبلون محرم بالشوق، يلبسون السواد لا لأنهم أحبوا الحزن بل لأن الحزن صار عنوان حبهم، يهيئون بيوتهم مجالسهم، ولكن قبل ذلك يهيئون قلوبهم. فالعاشق حين يقترب موعد اللقاء معشوقه يرتب كل شيء، وعشاق الحسين يرتبون أرواحهم ليستقبلوا أيام المباركة. اللهم اجعلنا من خدام الحسين وزواره وعشاقه، وزقنا في هذا الشهر دمعة صادقة وقلبا متعلقا بكربلاء وولاية محمد وآل محمد.
1: أهلا بمحرم وأهلا بشهر الدموع الصادقة والقلوب المشتاقة والرايات التي ترفرف عشقا ووفاء، وأهلا بكم يا محبين وزوار الحسين أينما كنتم. كل من استمعتم لنا في هذه المرايا العاشورائية التي ستأتيكم كل يوم وصباحا حبا وعشقا وحزنا وتعزية للحسين وآل الحسين سلام الله عليه، وعبر منبركم منبر إذاعة جامعة المستقبل 91.7 سنعيش معكم نفحات هذا الشهر العظيم، لنمضي معكم في رحلة من الذكرى والعبرة والعبرة والمحبة الحسينية. كنا وإياكم لهذا اليوم في الأعداد وتقديم أزهار الكندي، وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني. تقبل الله منا ومنكم هذا القليل، ونلتقيكم على حب الحسين بإذنه تعالى.
2: فالجمال المنارة عجيب.

0: أحبك لأنك دلالي وعذابي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف ام.
2: الدنيا حبك واحلى مقسوم انكتب تراب بابك عندي جنة يروح لفدوى الذهب. تراب بابك عندي جنة يروح لفدوى الذهب. يا حسين

0: سجله يا حسيني ايش كبر حظك الدفتر امك سجله الشمس من تطلع اشوفك جسد عاري بالشمس
1: جسد عاري بالشمس
0: يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله الشمس من تطلع اشوفك جسد عاري بالشمس من اشوف الماي اذكر قلت عطشان بهمس
1: قلت عطشان بهمس
0: من اشوف الماي اذكر قلت عطشان بهمس الشمس من تطلع اشوفك جسد عاري بالشمس

اني بهمي من اشوف الماي اثر قلت عطشاني بهمس واذكر الليالي تمنيت زينب يرد الهمس واذكر الليالي تمنيت زينب يرد الهمس

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

هل جواب هل جواب هذا شباب يلا قلبك يا حيني خادم آل محمد مصطفى حرفوي يلا قلبك يا حيني وأساس بديني دمعت على الخيال دمعت

0: ترفع الراس.
1: نحيب ونوحي ونزيف جروحي على المات وعطش. نحيب ونوحي
0: واسم صدرك عليهم واسم الليل.
1: نحيب ونوحي ونزيف جروحي على المات وعطش. أفارق نومي اشتقلها همومي ثقل جثة بنا عش ثقل جثة بنا عش. يطول ليلي ويرقد حالي وجعل الهدعش وجعل الهدعش.

محترقة خيمة محترقة خيمة محرام لا عتسنيني محرام يا دمع محرام.

0: طيح من اللطم وطيح من اللطم على ذبح حسيني اود رعاني واموت من الهضم الحبيب الغالي.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: القيم الحسينية والثقافة الحسينية فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

وما اريد نفس ما به طاريه، انا ما اريد نفس ما به طاريه.

حسين وعميها لو انت تترك دمع العين. انا

تقول لخادم الحسين وخادم الزهراء وابن الزهراء السيد موفق الموسوي أغاز أي خلي النص عليش ما تقول تقول

مشغول مو يا موم تراني بلطم مشغول يا جدعان.

مقبول أنا كون أغفى ودمعتي بعيني لي.

ناري وادري حسين هو بحالتي داري أعرف حسين هو بحالتي داري عليك الحسين قولها.

أنا حالي حياتي وهاي أيامي بعد أنا

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

أدنى غيرك قصد اي والله ما عدنا غير ابو علي يا حسين يا واه من الدهر صفين ابوي هلا يا حسين يا واه يا السهل مقصدنا

عيل يا حسين على عيني على عيني على عيني. أغاتي إلى خادم الحسين الشاعر المرحوم الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي

وتي بحب هواي والغاني مكسبنا ويومي الصعب نتباهى ان شاء الله.

غيرك قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا ايه.

يا مسهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا يا حسين يا واه ملجأ الخايف قبرك.

قصيد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا يحضرك ابو علي دنيا واخره بتجاوب يا حسين يا غاتي يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي والله بعد ما عدنا غيرك

هل صوفات مثل الزهرة بضعة محمد أمك والحسن شمعة عيني كل هالصيفات الحلات يا حسين بك انجمعت.

0: يا حسين يا والين ايه
1: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال وشفاه باسمة تحلم بالندى كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد يفكر بينبوع الخلد وحيات لا تفنى يحدق في آخر الدنيا وقف الحسين للوداع وداع الأرض الشمس تغمر الرمال باللهب والفرات يجري يمعن بالفرار الدماء تنزف تروي الرمال تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين الراية ما تزال تخفق بعنف تعلن الثورة الرفض الإباء

0: تحية طيبة أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وبالتحديد مستمعي برنامج بتوقيت المستقبل. أنا عمار الطائي وراح أكون وياكم على مدار ساعة كاملة من الآن. ضيفنا اليوم نموذج لشاب مميز جمع ما بين الدراسة والعمل، ما بين العلم والشغف، طالب في الكلية التقنية الطبية والصحية قسم تقنيات البصريات في جامعة المستقبل. وبنفس الوقت ما خلى اهتماماته فقط في هذا الموضوع، لا، لقى نفسه وشق طريقة في عالم الطبق ويحقق خطوات مهمة جدا في هذا المجال اللي أصبح بالفترة الأخيرة مجال كلش إلى تأثيره ومجال كلش إلى أهميته بالنسبة للمجتمع، وبدأ يأخذ دوره يعني كمهنة. ولهذا أخلي الرحب بالأستاذ محمد غسان الشمري. حياك الله يا محمد.
1: حبيبي صباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام إذاعة المستقبل. سلام عمار، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية، حياك الله. شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شلونك؟ يعني صراحة من شفت الأشياء والسيبي والتفاصيل، خليني أسأل سؤال، أنه أنت صغير تحب موضوع الطبخ لو شنو؟
1: والله صراحة يعني بدأت من طاوة صغيرة بالبيت،
0: أي
1: كانت أمي دائما تسوي يعني بوتيتا يعني، فأني كل شيء أنا أحب البوتيتا.
0: زين،
1: فبديت مرة حرقتها مرة شويتها مرة سويتها.
0: أجيت أنا عمرك؟
1: هاي كان عمره 10 سنين.
0: 10 سنوات؟
1: اي
0: زين.
1: بعدين صارت البيض وبتيتي طماطم وبتيتي،
0: اتطورت.
1: اي فمنها اكتشفت انا احب الطبخ وكملت 3 متوسط. انفتح لي مجال بشغل بمطعم وبعدها بلشت يعني، يوم فرميت عورت صبعي، يوم
0: كسرت، هذا اللي كلها نمر بيه،
1: يوم حرقت، يوم ترزليت ومن يعني بدت وظليت انا احبها رغم يعني ايام الدراسه صعبه كانت وسادس والخامس اعدادي،
0: زين،
1: بس انا بقيت محافظ على هدفي انه لازم اني اوصل بهذا المجال. وبنفس اللحظه ما راح اخفق بالدراسه، هم لازم اوصل بيها، لان والدتي كانت تريد دائما انه اوصل بالدراسه واخذ البكالوريوس، والحمد لله رب وفقني.
0: الحمد لله. بس احنا دا نسولف على فترة كلش طويلة،
1: ايه
0: ما بين الثالث الى مرحلة السادس، فترة 3 سنوات اللي بها كان اكو عمل بعمر صغير، بالاضافة الى ذلك انه اكو دراسة. التوفيق ما بيناتهم صعب جدا صراحة، لكن رغم هذا انه انت اصريت انه انت تستمر بهذا الموضوع. السادس واحد من المحطات اللي هي ترسم مستقبلك، ترسم حياتك، لكن ما عرفنا شلون مر عليك السادس.
1: السادس يعني ممكن قصتي يعني ما تشبه احد.
0: شلون يعني؟
1: يعني انا طبيت
0: يعني ما طبيت سادس قبل من الخامس الكلية ولا شنو؟
1: لا، فترة الخامس اعدادي طلعت دور ثاني، فما لحقت
0: بالخامس اعدادي.
1: ما لحقت اروح ايام المحاضرات يعني، والخصوصي بالصيف
0: وهاي الاشياء.
1: بالاضافة كان عندي دور ثاني، فانا قلت اذا اروح هسه محاضرات ممكن رسبت، وين
0: ما راح
1: اودي؟
0: استفاد.
1: ما راح استفاد شيء. فبقيت لحد ما هو رسبي ثاني، بس جت هاي بوقتها الدرجة،
0: الدرجة الثالث او الدرجة،
1: لا جت 5 درجات، ما كان عندي مادة 49،
0: زين،
1: فنجحت بها عبرت للسادس.
0: يعني انت الطلاب السادس بلشوا يمتحنون وانت بعدك؟
1: السادس طبوا يعني، انا رجعت للخامس والسادس طبوا يعني، سادس بدوا وانا بالخامس، فاجا قرار 5 درجات.
0: هاي ورا يمكن بلشوا امتحانات،
1: بلشوا شهر اول، وانا هنا يعني تقبلت الوضع ان الشخص ده يشتغل ويداوم، فالامور ما متوازنه عنده، بس توكلت على الله، فاجت الخمسه وما سلم لك على الشعور.
0: طبعا اكيد واحد مرحله سنه كامله من حياته.
1: لحقت بجماعتهم باول مرحله الى العفو، اول سنه واهي سجيب وودي وقرا وخصوص، وهاي بأول سنة طلعت 64،
0: زين،
1: مأجل 2 زين، يعني جماعتي كلهم طلعت 90 95، فمو مال أروح، وين أروح 64؟ وين توديني؟
0: زين،
1: رجعت ثاني سنة شوي ضربت حالي نفسية تركت.
0: هاي شنو هاي قصة طويلة؟
1: ثالث سنة ما نجحت
0: خلاص يعني ما دخلت له،
1: دخلت بكالوريا ورسبت ب5 مواد وبقيت هنا. انا قلت هاي انت مشواري بالدراسه.
0: لا تعال هسه خلينا نسولف بالسادس، هسه نعوف الطبخ، نعوف جامعه المستقبل. اريد نسولف على هاي القصة. هاي قصة ترى مؤلمة ومؤثرة ولازم الناس تسمعها لان محبطة جدا صراحة.
1: أكيد. وأكو نقطة نسيتها يعني أنا لازم أذكرها، بالسنة الأولى توفى والدي
0: على رحمة
1: الله
0: الله.
1: يرحمه وتاك. هنا كان يعني الدرس أكو من شخص يشتغل إلى مسؤولية بيت إلى عائلة إلى نفسه، فوين يروح؟ أكيد اللي مثلي يعني راح يختار الشغل على مود المعيشة واحتياجات البيت
0: ويترك جانب الدراسة.
1: ويترك جانب البيت، في حين من يتوافق يكمل يرجع. بس انا شنو سويت؟ ظليت اشتغل وظليت احاول بالدراسه، اشتغل واحاول بالدراسه، خفقت 3 سنين، جت الرابعه
0: المفروض تنتهي هاي خلاص يعني.
1: انا قلت هنا انا يعني خلاص، لان شفت جماعتي المرحله الثانيه، هذا
0: تخرجوا.
1: اداره اقتصاد، هذا طبيب اسنان، صيدله، فهنا انا صار بداخلي شلون الكسره، انه شلون ذولا كنت قاعد وياهم انا بنفس الرحله، هذا اللي ما يحضر اثنين اني ترزل اثنين
0: زين ليش هو نجح واني لا؟
1: ليش هو نجح ووصل واني لا بعدني، يعني ما سويت
0: بس
1: شيء.
0: للأمانة يعني موقف صعب انه انت بالمرحلة الأولى اللي المفروض انه تطلع من عندها
1: اي
0: يصير عندك هذا الموقف، يعني فقدان الوالد او اي احد من العائلة هو صعب جدا،
1: صحيح،
0: يخليك انه انت يأثر على مسيرة
1: اي
0: حياتك.
1: سبحان الله. بالسادس يعني اغلب الطلاب تصير عندها ظروف ما تدري شنو شي يصير،
0: ما الصدق ليش بس
1: اي
0: بالسادس؟
1: ما اعرف، اي التم بالسادس وهيك انفجرت
0: جمع الكياهن مال 12
1: مع
0: سنة.
1: السنة يعطوك اياهم دفعة واحدة.
0: زين هاي بالسنة الأولى أنه والدك
1: اي
0: فارق الحياة،
1: و
0: السنة الثانية
1: سنة ثانية هم
0: أنت ما فكرت بموضوع
1: صار
0: الدراسة.
1: الحالة نفسية شوي يعني الرتم عالي صار،
0: أي
1: ف
0: لأن عندك عمل، التزام،
1: عندي
0: عائلة
1: عمل التزام
0: وتفاصيل. السنة الثالثة دخلت وأصلا ما نجحت.
1: ورسبت.
0: يعني المفروض هو الطبيعي للإنسان انه خلاص انا اللي هنا انا بعد ما ادخل بالدراسة اتركها،
1: صحيح،
0: اطلق الدراسة
1: هذا
0: واروح احياء بالعمل.
1: يعني الحمد لله.
0: شنو يعني هاي هم قصة لازم الناس تستفاد من عندها، انه موضوع انه لا تيأس
1: لا
0: مهما
1: أكيد،
0: يكون انه سنة اثنين ثلاثة، ممكن انه تنجح ونجاحك يكون ناجح، يعني مو
1: صحيح
0: نجاح عادي.
1: صحيح. الدافع اللي سواني خلال 3 سنوات اجت الرابعة، قلت انا هاي اخر محاولة، لو اني محقق الايمان اللي بداخلي خلاص راح اتوكل، حتى لو اي قسم كان، مو بس اكمل سادس.
0: زين
1: توكلت ومن الدور الاول طلعت 74،
0: ما شاء الله.
1: و خلاص انا قلت يعني ما اريد لا حكومة اروح ولا اهلي، راح اقعد بالبيت و
0: خلاص مجرد انه نجحت من
1: جرت
0: السادس
1: بس نجحت.
0: خلاص، هذا هم تحدي
1: عبر اول اسبوع اهم شيء في جماعتي، يعني
0: هم اللي موجودين بعدك.
1: صراحة انا ما كنت اغار منهم، لا انا اتمنى لهم الخير وافرح من
0: لا بس
1: اشوفهم،
0: هم الغيرة
1: بس كانت اكو غيرة يعني حتى اصير احسن من المقابل.
0: إيه ليش لا، هذا حق مشروع طبعا.
1: فرحت بدي اقدم جامعة المستقبل،
0: شنو اللي خلاك تختار هالجامعة؟
1: والله صراحة المستقبل يعني أنا كل شيء أحبه قبل لا أطول السادس، يعني الأجواء اللي بيها.
0: قبل لا اطب السادس، على اعتبار السادس 4 سنوات فحقك تقول قبل لا اطب
1: إيه
0: السادس.
1: فأنا جيت بأيام السادس كانت الإعدادية مالتي تاخذنا للمختبرات ونشوف الأجواء، فحبينا الأجواء، هي يعني أجواءها كشبابية وطلابية حلوة،
0: مساحات خضراء،
1: مساحة،
0: بنايات،
1: بنايات،
0: مختبرات، شيء
1: الدكاترة
0: حلو.
1: يعني مرتبين للأمانة، أنا ما قصروا يا ولا دكتور،
0: زين
1: وأوجه له تحية طبعا من الإذاعة.
0: تحياتنا لهم. نجحت.
1: نجحت يعني
0: فكرت انه انت ما تكمل دراسة، يعني
1: فكرت
0: خلاص
1: ما أكمل
0: تكتفي بشهادة السادس وتضمها في البيت.
1: سادس وخلاص، اسمه يعني مكمل إعدادية وهاي.
0: زين
1: انفتحت القبولات، قلت خلي اقدم حكومي قبل لا اشوف شي يطلع، طلعت لقانون، قلت انا مو مع المحامي، شو اسوي المحامي،
0: زين
1: فرحت يعني المستقبل، قلت اشوف الاقسام اللي تقبلني من هالاشعه، من هالتخدير، من هالبصريات. ف يعني كانت دكتور ضي، تحياتنا دكتور ضي طبعا،
0: طبعا.
1: موجوده هي بالاستعلامات، قلت لها دكتور انا كل شيء ما ادري وبالاقسام ما اعرف، شنو تنصحيني؟
0: ساعدني.
1: قالت لي هذا القسم توكل بي وإلى مستقبل البصريات. رجعت للبيت بحثت علي، شفت بمجال عيادة، شفت بمجال إطارات النظارات، ممكن
0: صح
1: أونلاين بيجات توصيل
0: كل صحيح.
1: ومراكز الليزيك الفيمتو، يعني هاي تحتاج الفاحص.
0: صح
1: فأنا قلت أوكي هذا يعني خوش مجال، وما بي دم وما بي عمليات، مناسب لي هم بي تقدر تسوي نظارة تبدأ بيها، تقدر غير شي يسوي.
0: حلو.
1: فرحت اخذت الفايل. طبعا انا يعني صادفني هنا هم موقف كان شويه محزن، انه انا جاي وحدي، لا اخ لا والده لا عم لا شيء، كل شيء ماكو. يعني انا قاعد شلون هذا الميز
0: رايح وحدك،
1: رايح يعني فاتح فايلي والمقابلي ويا والده ويا اخو ويا اختي،
0: هم تهذب
1: اي دي
0: قلبكم.
1: يسولفون، اي قدم هي سوي هيك، واني دابوا عليهم. يعني انا
0: ابي
1: صراحه
0: واحد يناقشني.
1: حسيت هذا الشعور محتاجه، انه شخص مهتم له ودي ينصحني عليه.
0: زين.
1: بعدين قلت يلا الحمد لله هي قسمه،
0: لا الحمد لله على كل حال.
1: قدمت الفايل، اعطيت اياه للدكتور وطلعت. ورا كان اكو برنامج جامعي يمكن اتذكره، جان اشعار تم قبولك بالقسم، تعال سجل. خذيت مستمسكاتي اقساطي ترتيبات كملت
0: كملت.
1: انقبلت. هنا ما اسولف لك الشعور شنو صراحة عندك استاذ
0: يعني
1: عمار،
0: طبعا يعني فد شيء عظيم بالنسبة
1: يعني
0: لك.
1: انا شنت
0: من العدم نقدر نقول، يعني
1: والله،
0: الناس
1: يعني
0: الدراسة 4 سنوات بالسادس
1: الدراسة،
0: تعب
1: اي
0: مزعجة.
1: والله الدراسة شيء خبل، يعني ما اقدر
0: هسه
1: اوصف.
0: صارت تقبل؟
1: اي صراحة انا يعني الدراسة غير،
0: ايه
1: قبل كانت متعبة بايام السادس، بس بعد ما طبيت للجامعة وشفنا الأجواء بالجامعة، الأجواء مال الجامعية حلوة،
0: طبعا اكيد
1: بس بنفس الوقت كان اكو جانب مظلم.
0: هاي الجانب المظلم موجود
1: يعني أنا
0: نصيحة
1: هم إيش
0: تنصح
1: الجانب المظلم بالجامعة؟
0: هم بالجامعة.
1: إي بس ما شوفت لأي واحد، هذا بقى داخلي. يعني والله صراحة
0: ليش يعني شنو اللي صار؟
1: يعني أنا ما أحب أبين الواحد أني ضعيف ومحتاج
0: لا هو اكيد مو ظعيف ومحتاج، بس هي ظروف الانسان ممكن مرات تمر بمحطات انه انت هي خارجة عن الارادة واعلى من طاقتك، فاكيد الناس تتعب، والقوي انه انت يعني تحاول انه هاي
1: صحيح.
0: الاشياء ما تاثر على مسيرتك. وانت بالفعل يعني خمارة سبت شيء
1: يعني لا لا
0: بالكلية،
1: الحمد لله ما
0: مشيت
1: رسبت،
0: الامور
1: مشيت
0: عدلة
1: الأمور، بس
0: لا
1: كنت شوية دور ثاني.
0: دور ثاني برا هاي سهلة يعني. يقولون الدراسة سهلة بالمستقبل وهيك شيء.
1: لا والله كلش صعبة.
0: لا
1: أنا مو لأن بالإذاعة،
0: لا
1: بس
0: والله.
1: والله بالأخص قسمنا يعني، يعني حيل مشددين. كانت قبل دكتورة إيناس هم الشديد، هسه جانا دكتور منذر. يعني دكتور منذر اذا
0: يعني اذا ما تقرا 100% ما تقدر تنجح،
1: مختبر اذا تتاخر دقيقتين ما يطببك،
0: هو هذا صحيح.
1: يعني ماكو تهاون بالموضوع. يعني لا ابكوت، انا مره ما جبت طلعان من المختبر.
0: طبعا لا، هو وجودك داخل المختبر لازم لابكوت.
1: يعني كل شخص يقول المستقبل متهاون، هذا الشيء ماكو، مو لان طالب صراحه.
0: قل له تعال، قل احنا سامعين بها هيك.
1: تعال خليه يدرس ويشوف.
0: زين انت سامع هذا الحكي اكيد.
1: سامع، مو اقول له مستقبل يا معاش عندكم مرتاحين.
0: ايه مو هذا الحكي موجود. بلا
1: يا
0: شو
1: والله
0: تجاوبهم؟
1: مرتاحين، تعالوا شوفوا الدراسه، شوفوا المختبرات. احنا اقل يعني لكتشرات مال الامتحان في 19، هذا عملي.
0: مو شيء هين.
1: والله
0: زين
1: صحيح.
0: قسمكم انت يعني جزء كانت عن طريق الصدفه او احد نصحك، بس للامانه هسه اي شخص اللي يدخل جامعه يفكر بسوق العمل، يفكر انه انا اوكي دخلت هذا القسم، هذا القسم من ال4 سنوات اذا تخرجت راح يفيدني او لا، وهاي تفاصيل انت ما فكرت بيها وجدت وياك هيك عدله. لو فكرت بالموضوع
1: لا
0: صراحه
1: والله ما فكرت ابد،
0: هي جت وياك عدله،
1: مجرد اني بس
0: لان
1: ردت.
0: هذا القسم من الاقسام المهمه صراحه، واللي فعلا مثل ما قلت انه يعني بخيارات هواي، عياده ممكن، فاحص ممكن، مستشفى ممكن، حتى على طريق انه انت تقدر تنشئ مشروع خاص بيك.
1: اكيد
0: هاي الاشياء
1: اكيد، يعني هسه مجال النظارات دارج صار بالحياتي، كل يعني تعاني من قصر
0: تليفونات هاي
1: النظر،
0: فكلها تحتاجها.
1: تحتاج النظارة كبير والصغير محتاجة، وأكو نظارات تجميلية هم، يعني هاي الشمسية، عدسات.
0: اي العالم بدأت
1: يعني
0: تتجه
1: هسه
0: هذا الشيء.
1: أكو مجال بالماجستير انفتح هي العدسات اللاصقة، اللي تكون عدسات تجميلية.
0: ها عدسات تجميلية
1: أي هاي
0: لاصق،
1: صار بها
0: هاي من
1: اختصاص، أي
0: اختصاصاتكم؟
1: هاي بالاختصاص يعني بعد البكالوريوس. عندنا دكتور مروان يعني اختصاص دقيق
0: بهذا الموضوع؟
1: بهذا الموضوع، ويعني كلش دكتور محترم ويساعد وما يقصر.
0: زين المختبرات؟
1: المختبرات يعني تبريد ما يطفي، طالب يعني ماخذ راحته في المؤتمر،
0: والاجهزه اللي تشتغلون عندك
1: الاجهزه
0: فيكم
1: موجوده
0: يعني هسه انت اذا تخرجت انه عندك امكانيه تشتغل باي
1: بالعياده،
0: عياده باي شيء
1: عندي امكانيه،
0: حلو.
1: لان هو المختبر مفتوح لك باي وقت يعجبك، هي مساله حرص بالطالب يحب يجي يتعلم، مختبر مفتوح لك. هذا اللي يقول مدى اللحق واعداد هوايه والجهاز عطلان وفد شيء، يعني انا ما صادفنا هذا الحدث. اخواني مو من الطلاب اللي يقرون وسنشاتشه، بس اغلب المواقف اللي صادفني ان المختبر مفتوح للطالب،
0: حلو.
1: شو وقت ما يعجبه يستاذن من المسؤول عن المختبر ويحب يتدرب على اي جهاز، فالساعة نص ساعة. حتى بالمرحلة الرابعة فتحوا لهم يوم مجاني البرد العدسات وهاي خوب. بالمرحلة الثالثة كانت الطوهية، قالوا تعالوا اللي ما كان قبل حاضر يقدر يتمرن هالأسبوع.
0: حلو
1: فمجالات يعني موجودة للتعلم، ما مغلقة أبد.
0: زين. هسه نجي على الجانب الآخر، الجانب العملي، العمل عفوا. احنا سولفنا انه انت بعمر صغير
1: صحيح.
0: حرقت اكثر من طاولة والدتك، اكيد صارت
1: اي والله.
0: بلاوي بهذا الموضوع. شو كنت يعني دخلت مجال الطبخ؟
1: مجال
0: هسه احنا
1: الطبخ.
0: بدنا نسولف يعني حتى المستمع يفهم اكثر، انه هسه اليوم احنا بدنا نسولف على مجال الطبخ ومجال هاي المهنة. هاي المهنة ما صارت انه مهنة انه انت تطبخ تمن ومرق وينتهي الموضوع، لا
1: صحيح
0: صارت مسابقات، صارت مهنة، صارت بزنس. يعني
1: أكيد.
0: صراحة هسه الطباخين الماهرين، الطباخين اللي دارسين، لان هم صارت دراسة ودورات
1: أكيد
0: وتفاصيل، صراحة رواتب مغرية.
1: أكيد موجودة
0: اي
1: الرواتب
0: رواتب مغرية، بالاضافة للمسابقات الدولية، انه اكو ناس قامت تمثل العراق بمسابقات
1: صحيح.
0: الطبخ. يعني شيء حلو انا اشوفه. عندنا واحد من الشيفات اللي مثل العراق بمسابقات هو الشيف مصطفى،
1: أي صحيح،
0: اي
1: مصطفى فهمي
0: مصطفى فهمي، ايضا تحياتنا للشيف مصطفى فهمي،
1: من الشيفة المبدعين بالحلة.
0: اي من الحلة، بس للأمانة مثل العراق وشارك بمسابقات وحقق
1: صحيح.
0: بطولات. فالموضوع اكثر ما هو طبخ وبالطريقة الكلاسيكية، هو موضوع مهم جدا.
1: موضوع شغف
0: شغف
1: وحب للمهنة.
0: واكاديمي صار الموضوع،
1: صحيح.
0: دراسة ودورات وتفاصيل.
1: هسه حاليا بالعراق قبل 4 سنوات انفتحت اول اكاديمية اللي هي
0: اكاديمية.
1: اي باث، المدير مالها عمر البدراني، يقدمون كافة الخدمات لكل هاوي طبخ او يحب يدخل هذا المجال، يعني دورات من الصفير
0: حد ما
1: حد
0: يخرجك شيف.
1: المحترفين. اكو دورة 4 اشهر، اكو دورة 3 اشهر، دورة سنة،
0: حسب.
1: تشرينو حاب ينطونك يعني عملي ونظري، وبيها نسبة تعلم يعني 100%، لان اثناء ما تكمل ياخذونك الفنادق والمطاعم
0: تطبيق عملي.
1: تطبيق عملي، واكيد مو مطاعم شعبية، يعني كلها مطاعم طابقة للشروط الصحية ال4 نجوم و3 نجوم، بحيث تتعلم يعني صحيح. اليوم احنا هسه اغلب الطهات ما يقدر يميز بين التختة الصفراء او الخضراء، هاي ما تستخدم هاي ما تستخدم.
0: يعني هم ما كنت انا قلت لك بالموضوع الطبخ بجانبين، الجانب الناس اللي تخصصت به اللي هم يشتغلون بفنادق ويشتغلون بمكانات هي الليفل العالي، واما الناس هم الجانب الاخر هو جانب الناس اللي معتاشة على موضوع المطاعم
1: صحيح
0: والمطاعم الشعبية البسيطة اللي
1: صحيح
0: الناس تحب تروح لها. فهنا جانبين بهذا الموضوع. انت
1: أكيد.
0: اختاريت الجانب اللي بأكاديمية، بدراسة، بممكن مسابقات، بتمثيل لمحافظة او تمثيل لعراق، فانت اختاريت هذا الجانب. هم دخل الدورات؟
1: أنا لا ما دخلت دورات، يعني
0: ممكن انه الانسان ما يدخل دورات بس يقدر ينجح.
1: الدورات تعتبر مكمل شغلك، يعني أنت من تروح دورة أنت ما محتاج تشوف شلون يقطعون دجاج أو لحم أو خضار، أنت محتاج المعلومات اللي عندهم، مثلا طحن البهارات الجديدة أو طريقة طهي جديدة. هسه الحديث صار سوفي، يعني بعد ماكو طاوة أو سليق،
0: بعد شلون؟
1: صار يعني بلانك يتخلى بيه مي، وعبارة عن مصدر ناري حراري يدور بالمي يصير حرارته في 80 70، ويتخلى بيه اللحوم والدجاج. هذا ينطبخ يعني السوفيت بالماء الدافي، تطلع كلش
0: يعني بهدوء.
1: جوسي ويعني رطبة من الداخل ومن الخارج، ماكو مقسبة ومحترقة أو جزء بزفارية. هذا النظام يعني صار عالمي، ويعتمدوا الفنادق ويعتمدوا المطاعم. يعني عندنا الأنوار موجود بهذا النظام اللي هو سوفيت، وأكو مطاعم بعدها تشتغل على قبل، يعني اللي هو
0: على النظام القديم.
1: النظام القديم. يعني ما أقول لك هو دارج 100%،
0: لا
1: بس
0: لا
1: هو
0: اي بس
1: صار
0: اكيد شيء جديد، فاكيد بالتدريج يدخل للمطاعم.
1: وبالإضافة إنه صار يطبخ حتى التمر بهذا النظام. إذا ملاحظ، يعني أنا ذكرت لك الأنوار، الأنوار كلش متقدم المطبخ يومه، من ناحية المعدات من ناحية الغراض. طبخ التمر يعني بالأفران البخارية وبمحرار، بعد ماكو جدير وحميس
0: يعني
1: وكذا،
0: ما يدخل بهاي
1: لا
0: المراحل.
1: على البخار. فالطريقة يعني هاي حديثة مطورة، وتمنع يعني بكتيريا وتمنع الأمراض.
0: بي فوائد هواي.
1: ماكو يعني
0: قبل لا نتحدث عن فوائده وعن تفاصيله، خلينا ناخذ فاصل بعدها نرجع من
1: يلا
0: جديد.
1: ماشي.
0: ياكم.

0: رجعنا لكم الجديد حبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل ويا الشيف والطالب والمبدع يعني طالب في قسم التقنيات وشيف مبدع في وكالات كل شهواي هو محمد غسان. اشتغلت بوكالات عالمية وكالات أكيد. معروفة هسه نجيها بالتدريج بس نعرف فوائد هاي الطريقة الجديدة اللي هي السوفيد.
1: السوفيد لها هواي فوائد، يعني أهم نقطة اللي احنا ندور عليها هي احتفاظ النكهات. السوفيد راح يشرب تمر الدجاج أو اللحم، راح يشرب كل المكونات كل النكهات البهارات. إذا ملاحظ مرات نسوي مرق ناخذ منه مي سلق اللحم
0: وتخليه حتى
1: نخليه حتى يصير شويه دسم ويعطينا نكهه. السوفيد راح يخلصك من هاي الشغله،
0: هو يسوي لك اياها،
1: هو راح يشربها كامله. اذا يعني هم راح اعطيك مثال، من نطبخ تمه بالعاده قبل مو نبزله ونرجع نحمسه العفو ونكبسه، اكو قبيل يخلون سفرات مالك العليا
0: اكيد
1: حتى يحافظ على بخاره
0: يطبخ بالبخار
1: وينطبخ بالبخار
0: قبل لا يستوي
1: يتهدر. بس بعدين اكتشفوا انه الحفاظ على هاي بالنايلون هاي مضره بالصحه، فقسم ابتعد عنه وقسم بعده يشتغل به.
0: حلو،
1: فاحنا نحاول يعني قدر الامكان انه ننصح بالشيء الزين، انه اي ماده نايلون او علاقه هاي ابتعدوا عنها بالطبخ.
0: هاي واحده من توجيهات رئيس الوزراء الجديد، انه حتى على مستوى الشراء المواد الغذائيه المخضر احنا نقدر نسميه، انه يقول لك بعد لا تخلي بعلاقه، خلي بكارتون
1: او ورقي.
0: شيء ورقي
1: هذا هم تقدر تستخدمه بعدين. وبصوره عامه النايلون مضر بالصحه مو زين.
0: زين، هسه خلينا نجي على نسولف على موضوع المطاعم. بس قبل أن ندخل بموضوع المطاعم ويا المطاعم واللي اشتغلت بيها، أريد نسولف الفتره اللي بلشت انه تكتشف انه انت تحب الطبخ. انت تحب الطبخ واحد، وتحب تتذوق واحد، وما بين انت تعمل وتبدع به عملك.
1: صحيح.
0: هاي الفتره يعني شلون تعلمت بيها؟ شنو الاشياء اللي سويتها؟ وين تدربيت؟ شنو كانت اول تجربه واول خطوات الحلم؟
1: اول خطوات الحلم بدت من مواعين وسنقي، يعني من عامل صحون يغسل يوميا الى موظف تقطيع خضار، بعدين تكشير وتحضير.
0: هاي كلها مريت بيها؟
1: يعني خذت تقريبا 3 شهور عالسنق. يعني فشافني مدير قسم المقبلات.
0: قبل لا تدخل هنا انا اريد اسولف قبلها، يعني وانت كنت في البيت.
1: بالبيت؟
0: ايه
1: بالبيت كنت
0: ظليت تسوي تجارب؟
1: بالبيت يعني ما عندي غير البوتيتا. بوتيتا سليق، بوتيتا حميس، يعني تشريب. حاول اطبخ بس انا والدتي من النوع الصعبه بالمطبخ، ما تقبل واحد يشتغل صراحه.
0: المطبخ
1: يعني كارثه. اذا انا جيت اسوي شيء
0: تنقلب الدنيا،
1: موتني. يعني لحد هسه من نجي بالبيت انا شيء فاشل بالبيت صراحه.
0: مقابل
1: امي ماكو مقارنه او معادله انا وياها.
0: هاي ليش عاد النساء ما يخلون واحد يدخل المطبخ؟ يعني شنو السر؟
1: ما اعرف. انا خوام والدتي كبيره يعني هسه عمرها 50.
0: زين،
1: ذاك يوم جيت اريد اسوي تياب مشتي تشريب اصفر.
0: زين، وانا شيف يعني بعد
1: صوت. وانتي ما بيج حيل تعبانه.
0: خلاني اسوي.
1: بس رحت للاسواق وجيت لقيت الجدر ولقيت البصل محموس وهاي. يلا يوم ما سويت لك يا بتمون ما تقدر تقولين ظهري ليش قمتي؟
0: خلاني اكمل.
1: قالت لا لعبت جدوره خط احمر.
0: فاستمرت. زين، شنو هاي الحب لهذا الموضوع؟
1: ما اعرف يعني هذا سر ما اكتشفت.
0: هذا لازم تكتشفه انتم. زين، دخلت كانت شنو اول تجربه لك بالعمل؟ طبعا قصه محمد للامانه انا اشوفها كلش مؤثره ومعبره وحقيقيه واقعيه. يعني ممكن الاف الشباب اللي ممكن اللي سمعنا انه هو ممكن معرض لهذا الموضوع.
1: صحيح.
0: انت فشلت بالدراسه، لكن مرات نقول العزيمه والاصرار، احد يقول هذا وين ده يحكي يا عزيمه يا اصرار، بس فعلا اكو الانسان اللي يحقق او اللي يخلي اهداف باله يقدر ينالها يقدر يوصلها. لان قصه محمد يعني تمثل صراحه هواي شباب، بس اكو ناس انتركوا. اكو واحد يقول لك انه مثلا كان دور صديقي مهم، كان دور انت ماكو دور لاي احد، انه انت تعبك
1: وسويت روحك.
0: انت اللي تريد توصل، مو احد. صح انه وجود ناس بحياتنا، اصدقاء، اهل، اقارب، انه ممكن يعطيك جرعه، جرعة أمل وممكن حكاية تغير حياتك، لكن أنت اعتمدت على روحك 100% بسبب المواقف
1: استاذ
0: بسبب
1: عمار،
0: الأشياء.
1: انا اذكر لك يعني سوالف وانا صغير، يعني من اشخاص اقاربي، يعني مو سبيت، كانوا يقولوا لي

0: وهيك.
1: لا ما سمعت هذا الشيء، دائما اسمع السلبي حتى
0: لا
1: من ناحيه.
0: رغم هذا
1: انا رغم هذا اصريت اوصل مو على مود اشوف ماني ناجح، صريت اوصل مستقبلي اني
0: نفسي
1: وهذا الشخص اللي قال لي روح بعلالي. ها من هذا وصلت هاي ايش قال لي هسه؟ قال لي ماكو فرصه عمل لابني وياك. يعني الدنيا تدور
0: طبعا اكيد اكيد ماكو شيء.
1: قلت له صار الدلاله وشغلت له ابني.
0: عاشت ايدك والله، عاشت ايدك. انت انسان محترم ومبدع، وصراحه قصص اللي دائما نستضيفها ونسولف عنها تاثر المفروض بحياتهم
1: اكيد
0: الشباب،
1: يعني الشباب
0: خصوصا
1: وايد
0: اللي جماعتين اللي يدخلون سادس ومو بواهس.
1: هسه استاذ عمار اللي يشوفه ده يدخل سادس ما عنده هدف، ما عنده طموح، ده يشوف روحه مرتبط انه بهاي المعاهد خلاص انا بس اكمل شلون ما كان اطلب.
0: صحيح،
1: يعني هي السادس فتره عاديه بس شوي النفسيه تلقى.
0: يعني النفسيه شويه، لان هو قلت لك هي محطه مهمه جدا بحياتك، لان هي راح ترسم
1: اكيد
0: مستقبلك.
1: كمل لك على السنجي.
0: اي كملنا.
1: يعني جيت سلام عليكم سلام، محتاجين موظف هنا؟ يعني هاي كانت
0: اول بداياتك.
1: هاي اول بداياتي. قال لي قال بس بعدك صغير. قلت له ما يخالف انا اشتغل وسبيع وشوفني. قال لي ماشي تعال باكر.
0: زين،
1: جيت اول يوم والله اشتغلت 13 ساعه وانا بعد صغير.
0: زين.
1: لما شافوني قالوا عمو هذا الولد راح يموت 13 ساعه، احنا كبار ما متحملين. تعرف بعدك صغير وواسك وهاي،
0: ايه وانت اكو هدف
1: وانا
0: ببالك.
1: احب الشغل، انا بدي اشتغل يعني ما ابغى الفلوس، بس انا يوم اذا ابقى بالبيت او بالشارع او
0: تتكأب.
1: اتكأب يعني وما اعرف شو يصير بيه. فاشتغلت باول يوم 13 ساعه، قبل قالوا لي تعال زم دارة السنقه والمطبخ وهاي يمك واحد.
0: زين
1: زين اول ما جت لي اترف واقيع رف مكسور، ثاني يوم رحت للنجار
0: كلها سويتها.
1: جبت رفوف جبت بلايس جبت درين جبت فراغي ثبتت سويت شويات ما ادري شنو، المهم طلعت يعني صوره وصوت. شو اسال حياة الوراك لما نجى الشيف المسؤول باوع قال والله عمي شغلك ما الناس هناك بارين ما يعرفون يسووا.
0: زين،
1: اشتغلت اشتغلت اشتغلت هاي تقريبا شهرين ثلاثه على السنجي. فابو المقبلات شافني انا يعني نظيف وحريص والقاون مالتي ما انزعها، قال لي تيجي تثرم وياي تساعدني تتعلم. انا هنا انا قلت ايه هاي فرصه خلي اطب
0: خلي ابلش
1: قلت له شو
0: بالمقبلات.
1: تريد انا حاضر شو تقول له سوي. قال لي ماشي يلا روح اغسل طماطه. هو مع العلم كان يخلص شغله براسي بس انا ما بوعت الاستغلال، بوعت له مسألة
0: بدأ
1: تعلم
0: اتعلم.
1: اي فلازم اطمن روحي. يوميا اغسل صندوقين طماطه صندوقين بوتيت
0: تكمل هاي الاشياء.
1: اكمل الخضار على حسب الاصول والتخته النظيفه والستشينة. لما يجي يشتغل انا بس اباوع. فمره من المرات يعني بعد فتره قال هاك ستشينة تعال اثرم وياي. قلت له ما اعرف. قال ما يخالف تعلم. والله اول وحده سويتها هيج شلون لوحه مال خشب. ثاني وحده بالنص، ثالث وحده، المهم خليت لي اسبوع حتى طبرت اصابعي وهاي وحده منهن اثر قديم. تعلمت اهم شيء اللي هي طرق التقطيع، يعني هي بانواع كان بعد ما درست يلا عرفت لو جوليان الدرج كعبات. فبديت اشتغل اشتغل اشتغل صرت ابو ثرم هيك يعني
0: مضبوط
1: شغله حلو. بعدين قلت انا خلي اطور اشوف شنو اللي تخلي للمقبلات شنو البهارات اللي تستخدم.
0: زين
1: صراحة الويدة والمقبلات كان ستاندر ما عنده لمسات. يعني هسه احنا نعرف الباذنجانية اللي هي باذنجان طماطة بصل خيار
0: زين
1: والفلفل الألوان والجزر كاتشب وشوية فلفل أبيض على أسود كمون.
0: هذا الدارج،
1: هذا الدارج بالمطاعم يعني. ممكن أنا غلطت شوية بالفلفل. تطي خلطة وصاص وتطلع هاي الدارجة. انا قلت هذا ما راح يطورني، مجرد اخذت الستاندر من عنده عرفت المقبلات
0: اساسيات
1: شنو اساسيات قلت هاي الصفحه انطوت خليني اشوف غير قسم. والله بعد فتره بطل هو بالمقبلات.
0: اشتغلت انت؟
1: قال محمد تعال انت بالمقبلات. يا شنو بالمقبلات انا بعدنا وسيني. قالوا لا احنا نشوفك وخوش تشتغل وتتجهز وتتحضر.
0: يلا اوكي يلا
1: يابا اوكي اوكي. يعني باول تيست لي طلعته

0: ذهلوا من ناحية الجارنيش، من ناحية ال شنو تلزم تفاحات اثنين اسويها على شكل طير، هنحتها بسكينة ناعمة وطلع لها الجناحات واخليها بالتفاحية، اسوي لها نقشات. الجاجيك اسوي له ورد بالخيار، هم نحتوى قاعدة. الباذنجانية اسوي باذنجانة بشيفها واقليها واخليها، يعني
1: زين
0: المقبلات بالانواع اطلع بيها رسمات.
1: زين
0: الزبون من يجي باوع العين تاكل، هي يشوف يعني ينجذب للشكل. هاي هاي والله، يعني بحياتها العارضة كانت تخلص بس ما هي بالليل، العارضة خلصانة بثلاث الظهر وأول يوم ما طلعت بيه.
1: زين
0: وهذا البلانك كبير، يعني أبو المطعم باوع
1: حب الموضوع.
0: حب الموضوع، قال لي حمودي تعال زم هالقسيم وراتبك يتغير
1: هنا
0: وضعيتك
1: أنا شوية
0: يتغير.
1: تغيرت الأشياء.
0: أنا صراحة هنا أنا استعزيت بشغلي، لأن أنا ما كنت أبحث عن المهن، أنا صح محتاج وأريد أصرف وكذا،
1: بس
0: وهاي
1: بس هدف ببالك إنه
0: بس أنا
1: توصل له.
0: أريد أوصل يعني المرحلة أكون أبو مهنة أبو مصلحة، يعني صار عندي باكر عقبة بزنس خاص بيه
1: طبعا حق مشروع.
0: من هذا، لأن أنا بوع للبعيد بالشغل. صح أنا تعب روحي وأنطم روحي، ووالدتي دائما تحكي علي ليش تبقى للثنتين، ليش تبقى للثلاثة،
1: اكو هدف.
0: يابا أنا ما أقدر، يعني أنا مو صغير بعد، يعني كبير تعرف انت، الابن يبقى بعين امه صغير.
1: صغير صحيح.
0: فحولت على المقبلات، تمكنت منها يعني مو شو ما كان، حتى النوعيات اللي كان يطلعها وخرت نجي بتجدد،
1: زين
0: خليت واحد. جاني يعني فرصة وكالة باربر، تعرف باربر اللبناني ايام 2017 و18
1: اسم
0: اسم من اجل بغداد، يعني مو اي شخص يجي يشتغل بي.
1: صح
0: زين اني يعني انا بالحله بربر بغداد، باوعت
1: تحسها
0: هيجي
1: فرصة يعني
0: قلت
1: لازم.
0: هاي اهم فرصه لازم اروح. وبربر بالسناكات يعني متمكنين، وكاله قويه قويه. والله رحت لي هناك قابلت، هاي
1: أول تجربة حقيقية
0: هاي
1: يعني.
0: اول تجربه حقيقيه، اختبار نفسي وشخصيتي يعني بالمطعم.
1: وكالة بربر رحت.
0: قالت بربر اللي صايره باب المعظم، وبعدين رحنا شارع فلسطين،
1: زين
0: فتحتها انا هاي بيدي ما شاف فلسطين. بلشت بيها، يعني هم ما تيخهم الشيافة اللبنانية ذول هم متمكنين
1: طبعا
0: وشغلهم يعني قوي، بس هم عجبتهم. باستثناء يعني كان اكو شيف اسمه الياس، شيف صعب، كان يقول يعني متوسط. انا اي شخص يقول لي متوسط افرح،
1: تريد تنطي
0: اريد
1: بعد.
0: اطيه بعد، يعني رغم هذا الليفل اللي انا وصلته يعني هو يريد بعد. واكو اشخاص لو تقدم لهم ذهب هم يطلع بيك عيب، هذا دليل على شنو، انه ما يقدر يقول لك
1: عاشت ايدك
0: عاشت
1: وانت مبدع.
0: ايدك وشغلك حلو حتى يبقى هو فوق.
1: زين
0: هذا الانان احنا نصيح لهذا، هذا ما يتوفق ويبقى يرجع لي ورا.
1: زين
0: زين والله بلشنا يعني افتتاحية بربر كادر وجديد وهاي. فأثناء التوزيع مال المهام كان عندنا مدير اسمه أبو خليل، قلت له أبو خليل أنا أريد أروح على السناك وواحد على المقبلات. قال لي مو شلون، إحنا نريدك على المقبلات ما نريدك على السناك. قلت له ماكو مشكلة، أنا راح أرتب واحد هنا بشغلي يرتبه فول، وأنا أروح على السناك. أنا سناك ما أعرف له، أريد أتعلم له.
1: تتعلم له.
0: يعني سناك متنوع من الروبيان من الفيليا سمك، يعني متطور، مو مثل هذا اللي احنا نعرفه اللي هو الريزو والفيلر والزنجر،
1: صح.
0: لا ذاك سناك يعني صري غربي. قال اوكي احنا نشوفه اذا مناسب، اوكي ما مناسب ترجع. قلت له معايا. ف الايام اللي بيها يحتاجون شغلي اقعد الساعة بثنتين بالليل احضر لحد الستة سبعة،
1: تبلش بالسناكات.
0: بالسبعة ارجع لي وين السناكات لحد العشرة الصبح، يفتح المطعم هو بالعشرة، انزل لي جوا يم العارضة، احنا شنو فوق نحضر وندز بالبراد، بعدين اكو جرام مال تحضير
1: صح.
0: للفاهيتة لهاي السوالف مالته. فهم شافوني يعني ماكو قصور بالمقبلات وماكو قصور بالسناكات،
1: عفوا الوضع.
0: عفوا الوضع
1: انت هنا
0: مشي.
1: ركزت على انه شلون تصير صاحب
0: انا
1: خبرة بهذا المجال
0: ركزت انه لازم استغل اكثر وقت ممكن
1: حتى
0: بالمطبخ،
1: تتعلم.
0: اي لان هاي فرصة يعني كلها شافة فلسطيني، مغربي جزائري، شافه قويه جاي، حتى كانت بذاك الوقت يعني رواتب مالتهم اقل واحد 4 مليون 5 مليون، يعني رواتب ضخمه. ف سناب قفلته، المقابلات قفلتها، صارت عيني على الشاورما. والله صراحه انا طماع بالمطبخ، كذي صادقته بالشاورما خوش.
1: تعلمت.
0: اي اسمع عبد هو الولد، قلت له اريد اتعلم على الشاورما، شو اسوي؟ شوف كل شيء يخلص بالمطبخ، كيف يجي يقول له واحد ابدا اتعلم، حتى شنو يشمر عليه الشغل
1: ايه
0: ويظل كاني ينام هاي يمشي الشغل. قلت له شو تريد اسوي؟ قال تعال يوم بالليل. اخذنا فترة اسبوع اثنين ثلاثة تشريح دجاج، تعلمت له بس تشريح اللحم يعني يحتاج فترة، اللحم شوي يصير شعر يعني، مو هذا الدواشي قد نصيح له
1: ايه
0: بالتشريح. فبقيت بي بقيت بي بقيت بي يعني انا اذا نيجي اشتغل هين وارجع ويا ابو القص،
1: يعني صارن ثلاثة
0: صارت ثلاثة يعني، كنت انام 5 ساعات او 4 ساعات
1: باقي
0: بنام،
1: شغل.
0: باقي شغل شغل شغل، لان انا كنت اريد اوصل يعني،
1: انت تعرف كل شيء بالمطبخ.
0: من ارجع للحله وشخص يفتح مطعم انطيه السي في مالتي كيت وكيت واجي اسوي له تيست،
1: هذا بعد ما يحتاج.
0: بحيث ما يقول اريد اروح لبغداد واجيب شيف، لا عندنا واحد بالحله تمكن.
1: حلو.
0: شفت التخميره مالتي مو صحيحه، اخواني مو قوي،
1: بس ذوق.
0: بس انا ذواق بالتخمير يعني، كان يخلي بيها بدون ثوم، يشرح ينشفه ويخليه بالتخميره مالته، اللي يخلي راشي ولبن. انت اليوم الراشي ما يصير يدخل بدجاج الشوايه يعني، هاي العيون الغازيه، لما تخلي راشي لازم دجاج على الفحم، لان هذا يصير متميز مختلف تخميرته عن هذا، راشي او لبن يتخلى بالفحم،
1: حلو.
0: هذا يخلي على الغاز.
1: يعني يضرب الطعم مو
0: الطعم يصير يعني غريب شويه، احنا متعودين على الغاز، حموضه، على شويه تكسيبه مال دجاج، هذا طعمه شويه يصير ويا الفحم اطيب الراشي. فانا ايش قلت له؟ ها يستخدم يعني كل بهارات بودره، ماكو فريش،
1: ما
0: الثوم
1: هو اللي يطحنها.
0: ايه يعني. قلت له ليش ما تسوي كيت وكيت وكيت يعني، ثوم فريش، عصير برتقال، نكه، برش ليمون. يقول لا مو طيبات. قلت له زين تخليني اخمر يوم واحد
1: تجربة.
0: وتجربة، واذا بيها شي انا اخسر حسابها. قال لا مو سوينا مشكلة هاي. قلت له اذا صارت مشكلة انا اتحمل كل شي يعني، حتى شي يصير انا اتحمل.
1: هاي أول تجربة
0: هاي
1: بالشارع.
0: اول تجربة يعني كانت بالشارع، بقى واحد قال لي يلا هاي براحتك، قال انا ارد ابطل عادي. والله رحت سويت تخميرة يعني، حتى الخضار اللي استخدمتها فريش طحنتها بيدي، والبهارات سهيتها بالطاوة حتى تطلع عطرها وزيوتها، ورجعت ضربتها وشرحت الدجاج، ذمية غسلته بالمليح وبالخال، نشفته من الزفر، ما خليت بيه ولا شوية، صار أبيض ثلج. جيت خليته بالتخمير 10 ساعات، بعدين طلعت نشفته ساعة ذب مية، شدينا وطلع. بهذا اليوم الشيف اللي هو إلياس اجى ضاق الشاورما، كان يقول من مسوي هاي الشاورما جيبوا لي المطبخ. انا قلت هنا انا بطلنا وراح اروح للبيت، والجو اشتعل وانا بعدني صغير، شو اسوي هالسنة ما اعرف احد.
1: لا بخلي الله.
0: ها الوالدة والشاورما ما قصر، قال محمد غسان فوت ما لا. والله صاحبي قاعد هو بالصالة وده يشرب قهوة، كان قال لي تعال حبيبي اقعد هنا جيبوا له قهوة.
1: أنا أمنت.
0: انا قلت شنو قهوة شنو سأل؟ قال لي انا ابحث عن مساعد شيف بهاي الامكانية بهاي الطعم بهاي الالوان.
1: حلو.
0: قلت له تدلل؟ قال عليه تجي تصير يمي بالمطبخ، كل شيء
1: تقوايا نوعية
0: بالمطبخ،
1: هاي
0: كل شيء بالمطبخ يصير يمك.
1: تحت أمرك.
0: انا هنا أنا يعني اشتري استعمار يعني، من موظف عادي
1: لا
0: الى
1: تنس.
0: مساعد شيف بالمطبخ يعني، شيء على دارة العمل، هذا الشيء راقي يعني، مو تقول هين. المساعد ما يحصل هذا مو خبرة 8 سنين 7 سنين وبمكان قوي مال وكالة
1: صح.
0: يعني. انا جيت فترة قصيرة وصرت مساعد، هنا انتقال، هنا ما اسولف لك القوة اللي صارت عنده والشغف الزاد. لا هي يعني وياه اخبط جيب هاي دي يسوي برجر. شي يسوون هم؟ يضربون اللحم واللي سوى ويخلون بهارات. مرات اكون نوع من اللحم يجي قاسي بسبب الحركة الزايدة، يعني الفرة ما متغذى صحيح، معلف طبيعي،
1: زين.
0: فيجي قوي. الشيافة يعني شي يقولون؟ يقولون يتخلى اللي زايدة حتى يصير دهني، يصير طري جوسي. انا هنا قلت انا مو مالهم شي، شي يقول شيف الياس، شي يقول شيف ما ادري شنو. انا رحت بحثت، جبت كتب، قريت على الياف، قريت على اللحم. اكو نقطة كانت حديثة بين السطور صايرة، اضافت البيكنج باودر. البيكنج باودر شنو شغله؟ هو
1: احنا ما اعرف هو
0: ينفخ، ينفخ ويطلع هشاشة. احنا هذا الشيء اللي نبحث عليه باللحم، نريد الهشاشة مو القوة. فإضافة البيكنج باودر شنو؟ اكو عنصر اسمه البي اتش باللحم. لما نخلي البيكنج باودر عليه راح ينطي الهشاشة والنفخة، من تجي تقلي راح يطلع عندك يعني طري طري. يمكن انت بعضة واحدة مخلص اللحماية كلها.
1: حلو.
0: فقال لي نزيد نزيد لي. قلت له لا لا،
1: انا هو داخ.
0: انا قال لي ليش؟ قلت له راح اعطيك حل، جيب الظرف من بيكنج باودر، مشيت على اللحم، طيناه تقليبة سريعة، كبسنا سوينا تيست، جابها عرقانة يعني جوس للأخير. وبس يقول هيك بصبعه تبلش. هنا باوع، قال له عمي
1: انا راح ابطل،
0: انا راح اروح للبيت، انت راح تعبرنا لا تبقى بعد هنا شهر. قلت له رحم الله والدي. قلت له لا بس انا يعني اليوم الطبخ مو بس عباره عن جيب اثرم صفط اطبخ.
1: لا قلت لك صار علم،
0: صار دراسه، صارت معلومات، اليوتيوب موجود، هذا الشات جي بي تي يعني هواي عنده معلومات تقدر تفيد الطهات بي. ف
1: بس هو لازم واحد هو يطور نفسه،
0: الواحد هو لازم يروح يبحث يشتري
1: زين بعد بربر وبعد هاي التجربة
0: يعني بعد بربر وراها رحنا فتح مطعم بالمحاويل اسمه فتوش.
1: حلو.
0: هماتين رحنا جربنا بيه سنة تقريبا، هم ظليت بيه.
1: حلو.
0: اشتغل
1: قريب
0: اشتغل
1: على عائلتك واهلك.
0: قريب. وبعدين بوكالة كنتاكي هاوس معروفة بالحلة فتحت لي فرصة هم اشتغل بيها، ظليت برج السنة ونص. يعني مو من النوع اللي يطفر يوميا مكان ومكان ومكان.
1: بس شنو اللي يخليك تتنقل؟
0: الفرص اللي تنفتح يعني، هنا انا جاني عرض مساعد. انا هناك ممكن كنت مساعد ثاني مو اول. طلعت هنا صرت اول، هنا انا جاني مساعد صرت اول. هم ما رحت غير مكان.
1: الفرصة اللي تخليك تنتقل. نعم. الفرصة اللي تخليك تكمل.
0: عندك مطعم يعني فتح لي بيه مجال انه انا اصير بيه شيف عام.
1: فاكيد اروح له.
0: هذا المطعم من جيت بيه كنت واصل مرحلة الوحش. طلعت اكل وتيستات مال وكالة، يعني حتى عبرنا الوكالة، عبرنا مبيعات وعبرنا طعام وجودة وصور وآراء الزبائن والعالم، يعني فد شي.
1: طبعا محمد الحديث وياك ممتع لكن وقت البرنامج ضيق، لكن قبل لا اختم اريدك توجه نصيحة للشباب.
0: والله
1: نصيحتي اللي هم يشتغلون او ما توفقوا بالدراسة وهاي الاشياء.
0: والله نصيحتي كل شخص يشتغل ويتعب هذا بطل، يشتغل ويدرس نفس هذا مو بس بطل، يعني هذا
1: بطل الابطال.
0: بطل الابطال. فاني نصحه يستمر ويبقى محافظ ويخلي الهدف قدامه، واذا سمع كلام سلبي خلي دافع له حافز انه يوصل ويحقق حلمه، او حتى لو بس يكمل دراسته. الدراسه مهمه بهذا مجالنا.
1: زين شنو طموحك السنوات الجايه؟
0: والله ان شاء الله توب شيف.
1: ها
0: ان شاء الله.
1: يعني ناوي على الموضوع
0: ان شاء الله توب شيف، يعني توب شيف قوي
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: اكو منافسين في بابل؟
0: منافسين يعني صراحة احنا عندنا رقم واحد اخويا وصديقي شيخ مصطفى فهمي،
1: تحياتنا طبعا.
0: يعني بالحلة ماكو ولا منافس. يعني خلوق ومتطور ونصوح وما يقصر اي شخص. من بعد هيجي شخص انا احبه وشغله هم حلو عواهد يعني، هذا هم مرتب.
1: تحياتنا لهم طبعا،
0: تحياتنا لهم
1: ان شاء الله انت يجي يوم من الايام تحقق
0: ان شاء الله ان
1: طموحاتك
0: شاء الله.
1: وامبالك، تكون توب شيف ان شاء الله، وممكن تمثل العراق في البرامج والتفاصيل، على
0: ان شاء
1: اعتبار
0: الله
1: ان
0: باذن الله.
1: ذكرنا بدايه الحلقه انه موضوع الشيف والطهات مو موضوع عابر او موضوع طبخ فقط، لا صار علم وصار
0: اكيد
1: اكل
0: الدراسة
1: بهاي الحداثه ودراسه وتفاصيل. كل التوفيق لك
0: حبيبي استاذ عمار،
1: ولمسيرتك، صراحه قصتك حلوه لطيفه ملهمه، صح
0: لا
1: بيها
0: تسلم
1: محطات تعب وضيم
0: تونس
1: وقهر،
0: بيها.
1: اي بس الحمد لله انه الشخص فعلا اذا حقق او راضي يحقق حلمه وهدفه
0: صحيح
1: يقدر
0: يوصل،
1: يوصل.
0: يريد شيء يعوف شيء.
1: كل التوفيق لك،
0: تسلم حبيبي
1: ان شاء الله
0: للجميع، سلام
1: نلتقيك
0: ان
1: يوم
0: شاء
1: من
0: الله
1: الايام وانت توب شيف،
0: ان
1: وتكون
0: شاء الله.
1: عندنا وفي ارقى المطاعم وارقى الفنادق ان شاء الله، وممكن انه تشارك بمسابقات، وممكن انه ممكن الموضوع يصير بحداثة اكثر ونشوفك ايضا مواكب لهذا
0: صحيح،
1: الموضوع
0: هو انا ذكرت شيء اخير،
1: اللي هو
0: انا هاي الصدرية هسه تمشي
1: ايه.
0: بتذكرتها. من طلعت من البيت يعني انا قلت لازم اليوم ابين انا شيف بعيدا عن انا فاحص بصل،
1: طبعا
0: لبست هاي الصدرية حتى المشاهد او المستمع يعرف اللي دا يحكي شيف، فهاي تعكس الهوية.
1: حلو، انا نسيت اسالك عليه بس زين، انت
0: تذكرتها تمشي
1: التفاته
0: بتها
1: حلوه،
0: عمار.
1: عاشت ايدك، كل التوفيق لك يا
0: حبيبي
1: الله.
0: استاذ عمار،
1: شكرا لكل المستمعين على حسن الاصغاء، انتظروني في حلقات اخرى وقصص ملهمه وناجحه في جامعه المستقبل، في امان الله.

0: الزهراء كحل العين الطيب مسلم المطور عمي.
1: يلا يلا انا شمقدمة خير من فاطمة. خير من فاطمة.
0: صيحة صيحة.
1: انا شمقدمة خير من فاطمة. ولدي خدام تظل اولادها تظل اولادها من الصغر علمت من الصغر علمت وللخيم كبرت للخيم كبرت أربع

نسوى الحسين وللذبح وديتهم للذبح الخاطر رباي

يرضونها إذا يرضونها من بواجي الضلع فوقتهم دمع من بواجي الضلع فوقتهم دمع وقتلها

يا هولي طيح كتبوا على ريح يا هولي طيح صوب الخيار فاطمة يصيح.

0: خادم الزهراء مسلم المطوري حبيب قلبي.
1: الله علمتهم درس وجه أخوكم شمس، علمتهم درس وجه أخوكم.
0: قولها وياي.

0: إذا شد عينا صيروا خدام له ولخت المدللة صيروا خد
1: هالشغب هالشغب
0: صيروا خدام له لخت المدللة.

وصار وقت الصدق صار وقت الصدق ابو ولدي افخار يحك صار وقت الصدق ابو ولدي افخار يحك بين هناك حليب الطاهر حليب الطاهر يسأل ايش قدمت اربعه وقصرت.

خوت قلبي مضغوط واقف وياك حتى بالموت ولدي كلهم في دل عينك يطيحون ادري هاليوم يجيني وتروحون ادري

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

خجلتي وافتضاحي وواله فاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا

من جميل صفحك وسترك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد؟

توبة، فقلت أتوب إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي اتخذ المزيديون الحلة عاصمة لهم بعد تمصيرهم لها سنة 495 للهجرة، وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدق بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل. فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلاجقة بريارق ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروب، انتقل إلى الجامعين موضع غرب الفرات، وذلك في المحرم سنة 495 للهجرة، وكانت أجمة قصب تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها. قتل الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي في معركة بينه وبين السلطان محمد بن الملك شاه قرب النعمانية في واسط يوم الجمعة آخر جمادي الآخر سنة 501 للهجرة، وحمل رأسه إلى بغداد ودفن جسده رجل من أهل المدائن.

الأمير دبيس بن صدقة بن منصور المزيدي الأسدي. لقد استمرت الإمارة المزيدية بقوتها حين أمر دبيس الثاني بن صدقة ابن منصور سنة 512 للهجرة، خلفا لوالده المقتول سنة 501 للهجرة. كان الأمير دبيس الثاني أحد أجواد الدنيا، وكان صاحب الدار والجار والحمى والذمار، وكانت أيامه أعيادا، وكانت الحلة في زمانه محط الرحال وملجأ بني الآمال ومأوى الطريد ومعتصم الخائف الشريد. قتل في 28 من ذي الحجة سنة 529، إذ أرسل السلطان مسعود السلجوقي أحد غلمانه للتخلص منه فقتله، وقد غدر به السلطان بعد أن كان يظهر له التجلة والاحترام لتغطية جريمة قتل الخليفة المسترشد العباسي. وقيل أن قتله كان في باب مراغة بأذربيجان، وقيل في باب تبريز، وقيل كان عند باب خوا، وأنه لما قتل حمل إلى ماردين إلى زوجته فدفن بالمشهد عند نجم الدين الغازي صاحب ماردين والد زوجته.

الأمير صدق الثاني بن دبيس بن صدقة، وبعد مقتل الأمير دبيس الثاني خلفه ابنه صدقة الثاني أميرا للإمارة المزيدية سنة 529 للهجرة، وقد زوجه السلطان مسعود السلجوقي ابنته لكسب ثقته وتأييده، فنشأت بينهما مصاهرة. ولما عزل السلطان مسعود الخليفة الراشد عن الخلافة ونصب مكانه المقتفي، اتفق بعض الأمراء مع الملك داود على محاربة السلطان بن مسعود وإرجاع الراشد إلى الخلافة، فخرج إليهم السلطان مسعود من بغداد، وانضم إليه الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر، ومعهما عسكر الحلة، فالتقوا مع عسكر الملك داود، فهزمهم السلطان مسعود، وقتل الأمير منكر برس أسيرا وهو من أصحاب الملك داود. ثم تفرق عسكر السلطان مسعود في النهب، ووقف بعض الأمراء من جماعة الملك داود على مرتفع من الأرض، فرأوا السلطان في قلة من أصحابه فهجموا عليه، فانهزم السلطان مسعود، ووقع الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر أسيرين وقتلا قصاصا بمنكر برس، ذلك سنة 532 للهجرة. ووصف الأمير صدقة الثاني بالشجاعة والروية والعقل، ولم تشر المصادر إلى نقل جثمانه إلى مدينة الحلة.

الأمير محمد بن دبيس بن صدقة. وبعد مقتل الأمير صدقة الثاني أقر السلطان مسعود إمارة الحلة إلى أخيه محمد بن دبيس، وجعل مهلهل بن أبي العسكر المدبر لأموره، وكانت مدة ولايته 8 سنوات، أكثر أيامها سلمية، لم يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن في الإمارة سوى ما جرى بينه وبين أخيه علي بن دبيس من حرب سنة 540 للهجرة، انتزع فيها الأخير إمارة الحلة منه، فتخلى الأمير محمد

الأمير علي بن دبيس بن صدقة. لقد تمتع الأمير علي ببعض الصفات، فقال عنه الصافدي: كان شجاعا جوادا ممدوحا كبير الشأن. وهذه الصفات تلقي ضوءا كبيرا على المكانة الاجتماعية والمركز السياسي الذي كان يحتله علي بن دبيس، فضلا عن إنها تعكس شهرته بين الأدباء والشعراء حيث أكثر من مدحه. وإن من أسباب اختلافه مع السلطان أن السلطان هدده مرة فأجاب علي على رسول السلطان: قل له إن مثلي ما يهدد، لأن قصارى أمري أن يخرجني عن جدران الحلة ويبعدني عن أوساخها، فأسكن في فيافي بني أسد وأقنع بخيام الشعر وتلال الرمل وثمار المياه وخشن العيش، وهو وأمثاله قد تعود إيقاد الشمع ودخان الند وألوان الأطعمة ونعيم الحمامات. فعلي كان معتزا بالحياة البدوية وبساطتها، والرواية إن دلت على شيء فهي تدل على جرأته السياسية. وقد اعتزل علي الإمارة سنة 544 للهجرة، أما وفاته فكانت في سنة 545 للهجرة. وقال ابن الجوزي في سنة 546، واختلف في موته، فقيل أنه توفي بداء السكتة، وقيل بعلة القولونج، وقيل أن طبيبه محمد بن صالح قد قتله، وقد مات في أسد آباد. وأسد آباد كما يرى الشيخ يوسف كركوش يحتمل أن تكون من

محمد بن حميد النحوي، هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحلي المعروف بابن حميد النحوي، ولد في الحلة المزيدية سنة 486 للهجرة المباركة. قال القفطي: قرأ ببلده على شيخ كان هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب ولازمه مدة وأخذ عنه النحو، وكان له شعر حسن أخذ الناس عنه ببلده علما كثيرا وأدبا متوفرة، وتخرج به جماعة في علم النحو وروا شيئا من شعره. وينقل ابن الدبيثي المتوفي سنة 637 للهجرة ما تقدم ويضيف قائلا: وسمعت جماعة يصفونه بالفضل والمعرفة والأدب، وما لقيته رحمه الله وإيانا. وقال ياقوت الحموي: كانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة، قرأ على أبي محمد بن الخشاب البغدادي ولازمه حتى برع في علم العربية وصنف كتابا، وكان معاصرا للحسين بن عقيل الخفاجي ومشاركا له في العلوم ومزاولا له في الأدب، وهو من الرعيل الأول الذي دشن عمارة الحلة أول تأسيسها. من مؤلفاته لابن حميدة النحوي مؤلفات كثيرة، إلا إنها لم تصل إلينا وبقيت تلك الثروة المجهولة المكان وسبب الفقدان. ومن أشهر تلك المؤلفات التي ذكرها المؤرخون والمعجميون: شرح أبيات الجمل لأبي بكر بن السراج، شرح اللمع لابن جني، شرح المقامات الحريرية، الأدوات في النحو، كتاب التصريف، الروضة في النحو، الفرق بين الضاد والضاد، شعره ومن شعره. إذا كان ابن حميدة قد برع بالنحو واللغة، فقد وصف بالشاعر أيضا وقالوا له شعر، ولم يصل إلينا من شعره سوى ما أورده ياقوت الحموي في معجمه والسيوطي في بغية الوعاة. قال الحموي: أنشدني محمد بن علي بن حميدة الحلي لنفسه وقال: سلام على تلك المعاهد والرضا، وأهلا بأرباب القباب ومرحبا، وسقيا لربات الحجال وأهلها، ورعيا لأرباب الخدور بيثربا، أحن لتياك الحجال وأن غدت ربائبها تبدي إلي التجنبا، وأصبو لربع العامرية كلما تذكرت من جراعائها لي ملعبا.

وفاته ومرقده اجتمعت المصادر التي ترجمت له أن وفاته كانت سنة 50 و500 للهجرة، ولم تشر إلى مكان دفنه غير أننا نجد له في الحلة الفيحاء قبرا. تسالم الناس في المدينة على أنه قبر النحوي ابن حميدة. يقع هذا القبر في محلة الجامعين مقابل معمل المشروبات الغازية في مدخل مدرسة الشريف الرضي الابتدائية، على يسار الداخل للمدرسة وسط حديقة صغيرة. وقد ارتفع القبر عن الأرض مقدار المتر، ووضع عليه قفص.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

0: أخفضي صوتك يا حبيبة حتى لا تفزع العصافير. خذ الطعام ودعيني أراقب الطيور وهي تبني أعشاشها. الحمد لله الذي أعاننا على إطعامهم، فقد أكلوا جميعا بفضل الله.
1: انتظر أيها الراعي، أنا لم أتناول طعامي بعد.
0: لمن هذا الصوت المزعج؟
1: هل أزعجك نعيقي إلى هذا الحد؟ أنت شأمت مثل معظم الجهلاء.
0: أنا لم أقل هذا، معاذ الله، لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات.
1: مجرد كلام، لا يكاد أحدنا ينعق فوق شجرة إلا ويشعر الناس بالضيق والخوف والتشاؤم. قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل، غير أنه لا يمت بنسب إلى الشؤم. الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم.
0: شكرا على كل حال.
1: العفو، أنا لا أذكر إلا الحقيقة. أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا شريرا، فإذا صرخ الغراب فوق شجرة نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر.
0: كفى أيها الغراب، لقد نفد صبري معك، لن أتحمل المزيد من الإهانة. لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟
1: قل لي أنت أولا، لماذا تكرهون الغربان؟
0: نحن لا نكره مخلوقات الله، ولكننا نكره الطباع السيئة. انصرف، لن أعطيك طعاما.
1: ومن قال إنني أحتاج طعامك أيها المسكين؟ أنت الذي تحتاج إلى طعامي لتنال الثواب، ولن أمنحك شرف إطعامي.
0: لقد كان الغراب على حق، أنا الذي أحتاج إلى إطعامه تقربا لله عز وجل. لم يكن من الأدب أن أمن عليه برزق أعطاه لنا الله. يا لك من صياد ماهر.
1: ويا لك من شخص مزعج، إن السمك يهرب من صوتك.
0: معذرة، سألتزم الصمت.
1: ما الذي أتى بك أيها الراعي؟
0: جئت لأعتذر وأتعلم منك. إن في حديثك حكمة رغم حداثة سنك وريشك الذي لم يطلق الشيب.
1: يشيب على الأرض كل شيء باستثناء ريش الغراب. من رأى ما رأيناه واحتمل ما احتملناه لا يشيب مهما رأى بعد ذلك.
0: عن أي شيء تتكلم؟
1: أتكلم عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.
0: لماذا أنت متحامل على الإنسان هكذا؟
1: لست متحاملا، لكنكم أيها الناس أعجب عجائب الدنيا كلها.
0: كيف؟
1: أنتم تحبون الله وتعصونه، وتكرهون الشيطان وتطيعونه.
0: معك حق، حدثني عما رأيته من ظلم الإنسان لأخيه.
1: هذه حكاية قديمة حكاها جدي الأكبر لأولاده، ونقلوها هم لأولادهم، ومن حفيد إلى حفيد حتى وصلت إلي. كان جدي غربوب يعيش في قديم الزمان في عصر جدكم آدم عليه السلام، وكان لآدم ولدان، الأول اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. كان قابيل قاسيا ولا يحب إلا نفسه، أما هابيل فكان صورة للطيبة والخير على الأرض. كان الصغيران يلعبان ويراقبهما من فوق الشجرة غراب صغير اسمه على ما أظن غربوب.
2: هابيل.
3: نعم يا أخي.
2: ما رأيك أن نلعب لعبة جديدة؟
3: أحب اللعب معك يا أخي، هل نجري ونتسابق؟
2: لا، سنلعب لعبة جديدة مسلية جدا، لعبة الصياد والفريسة. سأقوم أنا بدور الصياد، وأنت لأنك الأصغر ستقوم بدور الفريسة.
3: حسناً، حاول أن تمسكني.
2: سألتهم لحم الفريسة.
3: قابيل، لقد ألمتني.
2: هذه أصول اللعبة، هل تريد أن يحضن الصياد فريسته ويربت عليها؟
3: آه، انظر يا أخي، إن دمي يسيل.
2: أنت المسؤول، لقد اخترت بنفسك دور الفريسة.
4: غربوب، إلى أي شيء تنظر؟
5: إنه مقابيل هابيل ولد آدم عليه السلام.
4: هل أكملت المذاكرة؟
5: لا، كنت أراقب قابيل وهابيل وهما يلعبان.
4: يجب أن تلتفت لدروسك يا أخي حتى تصبح قاضيا للغربان عندما تكبر كما تتمنى.
5: وأنت يا جعبوب، ماذا تحب أن تكون عندما تكبر؟
4: بالطبع مطرب الغربان، إن لي صوتا قويا وحادا، سأسمعك أغنية. صوتي جميل فاسمعوه.
6: أصمت،
7: كفى إزعاجا،
6: سأقطع لسانك.

0: ومرت السنوات وكبر قابيل وهابيل ووصل إلى سن الشباب، وكان جدي غربوب وأخوه جعبوب يعيشان وسط الغربان.
1: إلى أين نذهب؟ هذه الأرض مليئة بالثمار والمحاصيل، إنها مزارع قابيل، تفضل الطعام شهي.
2: ابتعد يا لص على الأرض، ابتعد. صوتك قبيح مثل شكلك يا وجه الشؤم.
1: كان يجب أن نستأذن.
3: حاول أن تبتعد يا أخي عن أرض البشر.
1: ولكن هذه زراعات هابيل، وهو لا يؤذي الكائنات الضعيفة.
4: هل أنت جائع يا صديقي؟ تفضل، خذ ولا تخف. أنتم اثنان، انتظر، سأحضر بيضة أخرى.
1: لماذا بيضة أخرى؟ واحدة تكفينا نحن الاثنين، والإخوة دائما يتشاركون في كل شيء.
3: قد يكون ذاهبا لإحضار عصا غليظة، الأفضل أن نطير.
1: انتظر يا خواف. لن يضربك ما دمت لن تغني.
4: أين ذهب الغرابان؟

0: ماذا تريد؟
1: أريد أن أرتاح قليلا في الكوخ.
0: ولكن هذا كوخي أنا.
1: انظر إلى يدي، لقد تسلخت في بناء الكوخ.
0: لن تبيت في الكوخ بعد غروب الشمس، وهذه كلمتي الأخيرة.
1: أريد أن أقول كلمة أنا أيضا، إني أحبك يا قابيل، فلماذا لا تحبني؟
2: إلى من يتحدث هذا المسكين؟ لقد انصرف قابيل بعد أن قال كلمته.

0: الندم يسيل.
1: ألم أمرك بعدم النوم هنا؟
0: إن جرحي ينزف يا أخي.
1: ليذكرك أن تطيع الأوامر، وإياك، إياك أن تدخل الكوخ مرة أخرى.
2: هل تعتقد أنه سيخبر أباه بما حدث؟
3: في ظني لا، سيصمت كعادته ويتحمل الألم وحده.
2: معك حق، انظر، إنه يحاول إخفاء أثر الجرح.
4: يبني الكوخ ثم ينام في العراء.

0: هذا ليس عدلا.
1: ولكنه حكم أبي.
0: نحن اللذان سنتزوج ومن حقنا أن نختار، وأنا اخترت توأمي التي كانت معي في بطن أمي.
1: لقد قال أبونا آدم إن هذا لا يجوز، يجب أن تتزوج أنت من توأمي وأتزوج أنا من توأمك.
0: ولماذا تأخذ أنت الأجمل؟
1: الجمال لم يخطر ببالي، لقد أردت فقط تنفيذ أوامر أبي وأمي.
0: ولماذا تطيعه دون تفكير؟ أين شخصياتك؟
1: موجودة، ولكني لن أصل أبدا إلى حكمة وعلم أبي. إنه نبي الله، علمه الله تعالى الأسماء كلها، كل أسماء الكائنات، حتى أن الملائكة الكرام لم يعرفوا الأسماء وعرفها أبي.
0: اختصار الكلام، أنا أريد الزواج من توأمي وسأفعل ما أريده.
1: لا يا أخي، اعرض رغبتك على أبينا وأنا سأرضى بحكمه، تفضل.
0: لم آتي إلى هنا لأشرب الحليب، ولن تخدعني يا هابيل بطيبتك المزيفة، أتفهم؟
2: أخبرني ماذا حدث بين قابيل وهابيل؟
3: ذهب إلى آدم عليه السلام وعرض عليه الأمر.
2: وبماذا حكم؟
3: قال إن الحكم لله وحده، وطلب منهما أن يقدم قربانين إلى الله، ومن يقبل قربانه يكن هو الفائز. غربوب، هناك شيء لا أفهمه، ما معنى كلمة قربان؟
2: القربان هدية تقدم إلى الله تعالى بنية التقرب إليه وطلب رضوانه.
3: أتمنى أن يفوز هابيل الطيب ويتزوج الأخت الأجمل والأكثر رقة.
2: وأنا أيضا أتمنى الفوز لهابيل الطيب.
4: هل أقدم خروفا أو نعجة؟ لا لا لا لا لا, لا طبعا، أنا أحب اللحم ولا يمكن أن أقدمه كقربان. ما العمل؟ لا بأس بدجاجة نحيفة. للأسف كل الدجاج سمين ولذيذ. إذن ثمرة فاكهة غير ناضجة. غدا ستنضج وتصبح لذيذة. هذه الحبوب كثيرة وتفيض دائما عن حاجتي، كما أنها ستفسد على كل الأحوال. إنها القربان المناسب.
1: هذا الكبش أسمن ما عندي. أبشر يا صديقي، ستكون قربانا لله تبارك وتعالى. والله كنت أحب أن أقدم نفسي بدلا منك.

0: والآن ما الذي يفترض أن يحدث؟
1: لا أدري، ربما يبعث الله لنا بإشارة واضحة لقبول أحد القربانين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
2: القتل، القتل، سأقتلك ذات يوم.
3: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم.
4: هل أدركت الآن لماذا أنتقد الإنسان وأكره تصرفاته؟
5: لك الحق في أن تغضب من قابيل أو تبغضه، ولكن ليس كل الناس هكذا مثل قابيل. لا تنسى أن شقيقه الطيب هابيل هو أيضا إنسان. إن الخير والشر يا صديقي موجودان في الدنيا ومتلازمان منذ بدء الخليقة،
4: ولكن الشر هو الأقوى وهو الذي ينتصر.
5: من قال لك هذا الكلام؟ يتصور الشر أنه يحقق المكاسب بالمكر أو البطش، ولكنه هو الخاسر، يخسر الدنيا والآخرة.
4: أنت لا تعرف بقية القصة، على الأقل لم تعرفها من وجهة نظر الغربان.
5: تفضل، كل آذان مصغية.
4: لا لا، لقد تأخر الوقت كثيرا، يجب أن أدخل في عشي وأؤدي تسبيحي لله قبل النوم.
5: حسنا حسنا، نلتقي في الغد إن شاء الله.
4: لا مانع، غدا أنتظرك هنا عند نفس هذه الشجرة.
6: ألقاك على خير بإذن الله.
5: سبحان من هذا خلقه.

القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء.

0: أهل أشوفك راية منشورة.
1: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل

لم يلبثوا إلا شاعة من نهار. أولا يستفاد من مجموع الجو العام للآية الكريمة أن كل وظيفة من الوظائف يمكن أن يقوم بها الإنسان أكو لها انتخاب طبيعي. خليني أوضح لك الفكرة، كأنه إذا أريد مثلا فرد واحد أهل لطلب العلم لازم مثلا يكون عنده ذاكرة قوية، يكون عنده هواية لطلب العلم، يكون عنده أجواء علمية يعيش ضمنها، حتى خلال هالأجواء وخلال هالهواية ينجح في مهمته. مثلا إذا أريد واحد أهل للعمل التجاري لازم يكون هو في أجواء اقتصادية عايش، هو بنفس الوقت عنده رغبة وعنده هواية لهذا العمل وعنده إلمام وعنده خبرة وعنده مؤهلات ذهنية حتى ينجح في عمله. وإذا واحد يريد أن أهله أفرض إلى ساحة حربية إلى قتال، هذا بطبيعة الحال لازم يكون أكو عنده عزيمة إرادة، عنده عضلات نعم للقتال، أكو عنده نفس قوية شجاعة. مو أكو بعض الناس مو كل واحد يتحلى بهذا المعنى. يعني مثلا أذكر لك رسول الله صلى الله عليه وآله لما طلع إلى قتال اليهود جمع النساء بالأطم، خلى الأطم المرتفعات، جمع عوائل المسلمين خلاها بالأطم وخلى سياج داير مدايرها وخرج بالمسلمين للقتال. فاليهودي جاي هذا متسلل وجاي إلى الأطم يتجسس، يريد يشوف لأكو منطقة يمكن أن ينفذ من عدها إلى عوائل المسلمين حتى يهجمون. صفية بنت عبد المطلب كانت راس واقفة، التفتت إلمن إلى حشان ابن ثابت، حشان شاعر المعروف شاعر النبي، حشان قاعد مع النساء كان، فقالت له هل رأيت هذا اليهودي؟ قال بلى. قالت له هذا يوشك أن يدل على عوراتنا، هذا راح يشوف نقطة الضعف ويخبر اليهود، هذا سيف وتفضل انزل له تضرب عنقه. قالها لا جنبيني رؤية الدم، دم أنا ما مستعد أشوفه أبدا. كلما ألحت عليه أبا قالت له زين، اشتملت على أزارها وأخذت السيف ونزلت إليه قتلت ضربت عنقه وصعدت. قالت له حسان هذا عليه بجة سلاح كاملة، عليه درع سيف ودرقة ومغفر، هاي يستفيد بها واحد من المقاتلين، انزل اخذها حتى تعطيها لأحد المقاتلين. قلها ولا هذا لا استطيع ان انظر الى الجراح ابدا. طبعا شخص لما يكون غير مؤهل هذا زين، يعني هذا صادق مع نفسه. اكو واحد مو صادق مع نفسه جبان لكن يظهر بمظهر الشجاع، ها تأمل هذا اللون، يعني لازم الى تأهيل. ها الانسان اذا ما مؤهل ما يستفيد بكل شيء من الأسباب، الآليات ما تفيده. مش يقول الشاعر العربي يشير إلى هذا المعنى، يقول فما تصنع بالشيء إذا لم تكن قتالا، فجرد حلية الشيء وصغها لك خلخالة. نعم في الواقع الإنسان يكون عنده تأهيل للمحل اللي راح يوضع به، وهو بالفعل هذا معنى جدا سليم، هذا لو يتم تطبيقه نجني من عنده أعظم الآثار. يعني الواقع كان كل شيء يوضع بموضعه. فالآية جاي تأهل النبي صلى الله عليه وآله إلى الصراع، جاي تهيئه تقول له أنت قادم على مهمة عظيمة ولازم تكون بمستوى المهمة، لازم يكون عندك التأهيل الكافي حتى تخوض المعركة، لأن الدرب
اللي راح تمشي به مو شهل، درب. اللي راح تشير به درب وعر، درب راح تنتهي به إلى متاعب. عليه اصبر، هيئ نفسك للتحمل. يعني المسألة ما تتحمل أن واحد بنص الطريق ويتراجع، أو بداية الطريق وينظر إلى الصعاب ويتراجع، لا. أي المسألة مسألة كون تخوضها إلى النهاية، تمشي بها إلى نهاية الخط، لأنه ما يسعك أن تتراجع، ما يكمل لك الفتح إلا إلى نهاية الخط. فالآية الكريمة جاءت لتشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله مؤهل إلى خوض هذا الطريق. بأي دليل؟ بقرينة أن الآية وضعته في خط الرسل، وسيأتي خلال البحث إن شاء الله الهدف من وراء هذا شنو. طيب، من بعد هالمقدمة نرجع للآية الكريمة. الآية تقول اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أول سؤال، أن الآية وضعت النبي صلى الله عليه وآله بالخطة الجمعية، بالسلوك الجمعي، يعني تقول له أنت اعطف روحك على مسيرة الرسل، الرسل الأنبياء اللي قبلك، نعم خليك وياهم على خطهم. ليش؟ شنو؟ لأن ما من شك أن السلوك الجمعي يعطي الإنسان طاقة أكثر من الطاقة الفردية، يعطي قوة أكثر من القوة الفردية. خلي أقرب لك المعنى. نفرض الآن واحد يخطب، لكن يخطب له على اثنين قاعدين افرض تحت المنبر مثلا، ما تصير عند القوة الكافية والعزيمة الكافية اللي يقدر يبدع بيها أو يجلي. بالعكس، إذا كانت أكو تحت منبر جماهير، لا، يكون عنده قوة، يكون عنده قوة دفع أكثر، يستمد قوة من هذا الجمع، لأن السلوك يتحول إلى سلوك جمعي. لاحظ أكثر من هذا، الآن قد تمر مثلا مجموعة أفراد أقعدهم شعار، يمشون بهذا الشعار ويتحركون حركات عنيفة، والناس واقفة منهم منها تتفرج عليهم، تلقى دول الواقفين يهزون رواحهم وياهم. نبهني شوي زين، ها؟ هذا ما مو مشترك هو، لكن يحتاج لأن يلف السلوك الجمعي، يلفه، يأخذ أثره. وهي ظاهرة درسوها علماء الاجتماع واستفادوا من عدها في تطبيقاتهم، استفادوا منها كثيرا. السلوك الجمعي ما في شك أن يبعث عزيمة، ويعطي الإنسان شعور بأن على طريق من الطرق التي سلكها الآخرون وانتهوا بها إلى نتائج طيبة. فتقول له أنت شلون الأنبياء اتحركوا في مساراتهم وحملوا رسالتهم، أنت واحد من عدهم ضمنا، كنت تحمل هذه الرسالة وتقاتل كما قاتلوا، وتناضل كما ناضلوا، وتجاهد كما جاهدوا. إذن تريد تحطه في خط السلوك الجامعي، لأن السلوك الجمعي يعطي الإنسان طاقة. مو يقول أشهد أننا مضينا على ما مضى عليه البدريون. جين شنو يعني؟ يعني أنت تقول له في نفس الخط هذا، في هالسلوك هذا، في هالمجموع هذا، المجموع ينبغي أن ينعكس عليك حتى تكون لك إرادة وعزيمة كما كانت لهم إرادة وعزيمة. أي واحدة؟ اثنين، أن الإنسان إذا تعرض إلى صعاب، إذا كانت هاي الصعاب تقع عليه وحده ما في شك يضعف، لكن إذا وقعت على الناس، نعم، تضيع بعد ما يشعر بالتعب. يعني ما نقول إحنا بأمثالنا المصيبة إذا عمت تهون، إذا تقول له أنت راح تلاقي صعوبات في طريقك، لكن أنت مو وحدك واقع عليك هالصعوبات. هاي سنة الله، كل من يسلك طريق الإصلاح خليه يتوقع مشقة وآلام ويتحمل ألوان من العداء، وهذا طبعا يهون عليه، ما في شك يهون عليه.
إذا عرفت أن الآخرين تعرضوا إلى نفس الأذى الذي يتعرض له أو أشد، هذا ينعكس حتما بلا كلام، يهون عليه الخطر، يعني المصيبة تهون عليه. اصبر كما صبر أولو العهد، خليك في هذا الخط الجمعي لتكتسب قوة أولا، ولتهون عليك المصائب بعد، ولتسلك طريق الأنبياء. كأن الدنيا منذ أن الله عز وجل خلقها أكو بها اعوجاج، وأكو بها مسيرة إصلاح، يعني البشر ما ننتظر من عنده أن كله يكون مستقيم. الله ما يجبرهم على العمل الصالح، إذا أجبرهم راح ذهب الثواب والعقاب. إذن الدنيا راح يصير بها انحرافات، وإذا صارت بها انحرافات لازم أكو واحد يقوم هذه الانحرافات، وإذا ما أكو واحد يقوم الانحرافات تتحول الدنيا إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف. نعم، أنت فعلا الدنيا الآن أكو الله عز وجل وضع بها وسائل ضبط، هذه وسائل الضبط قسمين، نظرية وتطبيقية. وسائل الضبط النظرية الشرائع، والوسائل التطبيقية الأعمال التنفيذية اللي تصلح المجتمع، لأن أكو واحد مو كل واحد يصلح القانون أو يصلح الشريعة، أكو واحد لما تقول له القانون يقول لك شو قانون؟ قانون منه يعني شنو هو إيش؟ هذا ما يعرف إلا القوة. أو أكو واحد عجيب، يعني الآن أنت تعيش بالقرن العشرين أكو ناس لما تشوفه مو بشر، تقول وحش، يريد يأخذ الناس بأنيابه، هذا ما يعرف، ما يؤمن بقيم ولا يؤمن بأخلاق. هؤلاء ولهم دولة لهم لون من المعاملة، كل واحد إلى لون من المعاملة، والعدل هو وضع الشيء بموضعه. طيب من بعد هذا نعود إلى أولي العزم من هم، نشوف شنو، ولأن الآية ترتبط ارتباط مباشر بنهضة الحسين سلام الله عليه. دخل نشوف أولي العزم من هم. اصبر كما صبر أولي العزم. رأي من الآراء أن أولي العزم جميع الأنبياء، لأن يقول هاي من لبيان الجنس. نعم، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هاي المن لبيان الجنس، يعني تقدر تغير العبارة تبدلها تقول لك كما صبر أولي العزم الأنبياء، يعني كلهم أولي العزم. زين شنو معنى أولي العزم في هذا المعنى؟ في هذا المعنى أولي العزم يعني أولي الإرادة، يعني ما يصير إحنا يبعث نبي عندنا رغما عن، إذا ما تكون إلى إرادة الله عز وجل ما يبعثه، إذا هو ما عنده استعداد. ما قلت لك في صدر الآية أكو انتخاب طبيعي؟ الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يرسل النبي إذا النبي مو على استعداد لأن يجاهد ويكافح ويرشد الناس ويهدي الناس. وكل الأنبياء أقعدهم عزيمة وتصميم، ما في شك، ما يمكن الله عز وجل يبعث نبي وما عنده عزم ولا عنده تصميم أو إرادة على الكفاح، على الجهاد، على تعليم الناس. لا، كل الأنبياء يحملون العزيمة، كل نبي أرسله الله عز وجل هو كانت عنده إرادة قوية ونافذة لإصلاح الناس مهما كلف الأمر، وهذا هو خط الأنبياء. بس أحب ألفت النظر أن أولي العزم كثير من المفسرين يقول كل الأنبياء، يقول ما أكو نبي من الأنبياء ما تعرض إلى مصائب وصبر عليها، بدليل مثلا أفرض زكريا عليه السلام تعرض، يحيى ابن زكريا تعرض وكان إلى موقف، ونعم الأنبياء الآخرين تعرضوا وكانت لهم مواقف وأدى به الأمر إلى التضحية إلى أن شرعوا قتلوا. فإذا كل نبي يحمل العزيمة ويحمل الإرادة، وأولو العزم كافة الأنبياء. هذا رأي. رأي آخر أن أولي العزم لا، خمسة، هذا اللي عليه أغلب المفسرين، ذولا يعتبروهم المقاتلين بالكلمة وبالفكرة وبالرأي. نبه،
يعني نوح عليه السلام، زين، من أولي العزم، إبراهيم، موسى، عيسى، ويختمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء الذين قاتلوا بالكلمة، شنو معنى قاتلوا بالكلمة؟ كأنه إحنا عندنا مرة واحد يقاتل بالسيف، ومرة واحد يقاتل بالكلمة، ومرة واحد يجمع الاثنين. اللي يقاتل بالكلمة شنو؟ شلون؟ بأي طريق؟ يعني يقدر يوصل الأهداف الخيرة إلى نفوس الناس بالطريق السلمي. وهذا لا شك أن إذا كان ميسور هو أفضل الطرق، يعني إذا يؤدي إلى نفس النتيجة. إذا واحد تقدر بطريق السلم وبطريق الإرشاد والتوجيه والنصيحة تعلمه ويتعلم ويتهذب، إشكال ماكو. يعني أنا واحد ما أريد يصير مجرم، لما ما أريد يصير مجرم إذا كان على استعداد أن عن طريق التعليم يصير مهذب على الرحب والسعة، ما عندي مصلحة أني أنا أعرض إلى الدم أو إلى شفك الدم. طريق السلم قطعا أفضل، قطعا الطريق. ولذلك القرآن الكريم يقول للنبي: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فإذا كان البناء أن الكلمة تكون مقاتلة، يعني صراع الرأي بالرأي، صراع الرأي بالرأي. لكن مع الأسف هاي الظاهرة ما موجودة عندنا بتاريخنا. يعني إذا ترجع إلى تاريخنا تلقى الآراء ما تصارع. يا أخي أنا مثلا جاي أدلي عندي نظرية أذكرها، وأنت عندك نظرية تذكرها، تخلي نظريتك تتصارع ويا هالنظرية وننتهي إلى نتيجة. خصوصا إذا إحنا اثنين مأخذين دليلنا من دليل واحد، شلون يعني؟ خلي أقرب لك المعنى. زين، القرآن الكريم يقول لي: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب أنا أقول أتم الصيام إلى الليل، هاي إلى يسموها حرف غاية. هذا حرف الغاية، الغاية تدخل بالمغية لو ما تدخل. يعني أنا لما أقول مشيت إلى أن دخلت بالمدينة، إلى المدينة، هل يعني رجلي صارت داخل المدينة لو بعده برا المدينة؟ قشم يقول لا، إذا صارت محاذية للمدينة مو داخلها. قشم يقول لا، لازم تكون رجلك داخل المدينة، يلا تقول أنا وصلت إلى المدينة. اثنينهم فاهم من نفس الدليل، الغاية تدخل ويا المغاية ولا. فقشم يقول لك بس تغيب الشمس صار الليل، وإذا صار الليل خلاص الصيام ينتهي بأول ما تغيب الشمس وأنا أفطر. قشم يقول له لا، لما القرآن يقول لي إلى الليل يعني حط رجلك على الليل، ادخل بالليل شوية، خلي يظلم الوقت افطر. اثنين إذن ننتهي. ينتهي إلى دليل. زين، يجي واحد غير مثلا يكون عنده نفس فقيه، يكون عنده آداب فقيه، روح فقيه مثلا، فلما يجي يقول أن هؤلاء لا يفطرون إلا بعد أن يدخل الظلام مخالفة للقرآن، هؤلاء الكذا، يعني في العبارة خشنة، هذا مو أسلوب فقيه، مو مزاج فقيه. نعم، لأن الآراء لما تصارع هو هذا الوضع الطبيعي. الكلمة اللي صارع تكون كلمة مهذبة وموضوعية، وما نقدر ننتهي إلى معنى سالم من التشنج ما لم يكون أسلوبنا أسلوب موضوعي. طيب، يعني أسلوب ما الحجاج ما المحاورة، أسلوب عالم، هذا يجيب دليله وهذا يجيب دليله، وهي ثروة علمية أن تتصارع الأدلة فيما بينها. خليني أضرب لك مثل آخر. القرآن الكريم يقول الذين يتوفون إلى قوله بالنسبة إلى النساء: يتربصن 4 أشهر و10 أيام. زين،
هاي المرأة اللي توفى عنها زوجها وهي حامل عدتها شقد؟ عدتها اكو دليلين، دليل 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة، والدليل الآخر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هاي المرأة الحامل أجلها أن تضع حملها. أكو عندنا الآن فقهاء المذاهب الأربعة يقولون إذا من بعد ما يموت الزوج رأسا بعد 10 دقائق أو دقيقة ولدت انتهت عدتها خلاص، يعني ما يحتاج بعد تحل للأزواج. الفقهاء الإمامية يقولون لا، هاي تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا كان وضع الحمل ضمن 10 أيام و4 أشهر إلى ضمن هالمدة هذه بمجرد أن تنتهي من عدها تكملها بإيش؟ بالمدة المعروفة بالقرآن، ولو تضعها بعد ساعة أو بعد شهرين لازم تكمل المدة المقررة عن طريق الجمع بين الدليلين. الجمع بين هذا الطريق، لأن يقول القرآن أمرهن بأن يتقيدن 4 أشهر و10 أيام، وأمر أن المرأة إذا وضعت حملها انتهت عدتها، فللجمع بين الدليلين نأخذ بأبعد الأجلين. هو رأي الإمام علي عليه السلام. يجي واحد من المتأخرين زين، يعني ما تدري، يعني مو كان جاي خاطب علي بن أبي طالب، كان جاي خاطب له واحد ما أدري شو. يعني أرجوك، هذا أسلوب هو أسلوب فقهاء. ولذلك أنا إنما أنبه لدني، أريد شبابنا إذا يقرؤون هالنظريات لا يعكننون، لا يتأذون، لا، لأن الدنيا أكو بها أنماط. الكلمة السليمة الطيبة الطاهرة هي اللي تتصارع مصارعة موضوعية. الدليل يصرع الدليل، هاي الكلمة المقاتلة. ولذلك القرآن وجه الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم إذا لا والله أعيت السبل جادلهم بالتي هي أحسن. الجدال قد يأخذ طريقة عملية وقد يأخذ طريقة لفظية، يعني هذا الأسلوب اللي هذبنا به الإسلام وأمرنا الإسلام بأن نتربى عليه. في قسم من المفسرين يقولون أولو العزم ذولا الخمسة، ليش؟ لأن ذولا قاتلوا بالكلمة، ذولا قاتلوا بالرأي بالكلمة، حملوا شرائع عامة، كل واحد جاب شريعة عامة، وهي الشريعة العامة باقي الأنبياء اللي ما بين نبي من أولي العزم ونبي آخر الفترة هاي الأنبياء الباقين يعملون بالشريعة السابقة. ولهذا جماعة يقولون أن من بعد عيسى عليه السلام ظل الناس يتعبدون، من بعد إبراهيم الخليل أصلا يتعبدون بملة إبراهيم الخليل. المهم أن حملة الشرائع هذول الخمسة الذين قاتلوا بالكلمة، هؤلاء أولو العزم اللي عندهم رسالات عامة، رسالة إبراهيم عليه السلام، رسالة نوح، رسالة عيسى، رسالة موسى، ورسالة النبي خاتمة الرسائل، هؤلاء هم أولو العزم. طيب أي اثنين، الرأي الثالث لا، أولو العزم هم الذين قاتلوا بالسيف، نبه، هؤلاء أولو العزم من الأنبياء، الأنبياء الذين أمروا بتجريد السلاح للقتال، هؤلاء أولو العزم. هذا شنو معنى؟ يعني إحنا لما نقول قاتل بالسيف، يعني المعنى الأول مطوي ضمنا. شلون يعني؟ يعني نادر أكو نبي قاتل بالسيف قبل ما يقدم الدعوة، ما يمكن نبي من الأنبياء يجي قاتل قبل ما يقدم الحجة. أول الأمر يقدم الحجة، يدعو إلى الله بالكلمة، يدعو إلى الله بالرأي، بالتوجيه، بالتهذيب، إذا لا أعيته السبل يرجع إلى الدفاع، يأخذ السيف ويقاتل. طيب الذين حملوا السلاح، أمروا بحمل السلاح، هنا انبثقت قضية العلماء اختلفوا بها. شنو هي القضية؟ القضية أنه ياهو الأفضل، الأفضل القتال بالكلمة
يقول أفضل القتال بالشيب. حقيقة هذا أنا أسميه نزاع ما وراء جدوى، ما وراء. ليش؟ لأنه الكلمة إلها مكان والسيف إلها مكان. يعني مو ما نجي نقول ياهو الأفضل، يعني نقول هذا أحسن له هذا أحسن. أكو ناس إذا تقعد وياه تقرأ القرآن من الصبح لليل، بالتالي يقول لك شت، تقول شت ها ها نسوي هذا ها. يجي يقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. سألوه قالوا له يا رسول الله شنو معنى الصلاة البتراء؟ قال يعني إذا أردتوا تصلون علي لا تخلوني وحدي، أهلي وياي، قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. ها؟ لا تصلوا علي الصلاة البتراء. وعلمهم شلون يصلون عليه. ثم من يخلص يقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. شتلك ساعة شنو؟ ها؟ أدري أنت شنو يعني، بتتعبد بالحديث أو ما تعبد بالحديث؟ يعني ما أدري هذا اللي يحكي رسول الله لو لا. رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني اللي جاي يتكلم الله عز وجل على لسان نبيه. قلت ليش هالمعاندة لله؟ ليش؟ ما أدري. هجين يا أخي أرجوك، يعني المفروض أن إحنا مسلمين نتأدب بآداب الإسلام، نتخلق بأخلاق القرآن. خصوص دول الجماعة، يعني خصوص دول الجماعة اللي أنت مستكثر أن مثلا تذكرهم بخير مع النبي، فدول كلهم عطاء للإسلام، خدمة للإسلام. أرجوك يعني إحنا من عندنا عند، أنا والله أستغرب بالله العظيم، أكو بعض النزاعات والتشنجات أستغرب من هذا. يعني يجي لك يحكي لك أنتو كذا موقف كذا الصحابة، شو عندك وكالة من الصحابة؟ الصحابة إلي وإلك واحد وما أدري. الصحابة إحنا صحابة رسول الله الأبرار، إحنا تراب أقدامهم، ها نتشرف به. مو الشكل، صاحب البر، البر المتقيد بأخلاق النبي وبرسالة النبي وبتهذيب القرآن، هذا واحد بالنسبة للمسلمين كافة. ليش أنت تفرض إليك دون الآخرين؟ وأهل البيت أيضا للجميع، مو الفئة دون فئة. فإذا كان كذلك شنو معنى هاللون من التحصيص أو الاستقطاب؟ هذا المفتعل اللي لا أساس له. فتأمل أكو بعض الناس إذا تقعد تجيب له الكلمة والرأي والدليل كل تجمعه وتضعه بين يديه، بعدين تلقاه ويعود كما بدأ أبدا، كأنه أنت تنفخ في صحراء، تنفخ في أفق لا حدود له. إذن شنو فائدة الكلمة؟ وأكو بعض الناس لا والله، إذا عرضت للشيخ، إذا جبت إلى الشيخ ها يصر على رأيه أبدا لو مهما يكلم. ويقولون واحد هذا يمشي مع واحد وشاف لطير حبارة كبيرة يطير ويوقع بالأرض، قال له ما هذا؟ قال له هاي حبارة طائر. قال له لا هاي نعجة مو طائر. قالك هاي حبارة يطير؟ قال له نعجة ولو طارت ألف مرة. ها فأتأمل أكو هاللون، هالشريحة من الناس موجودة وهالشريحة من الناس موجودة. فمن يجي نقول ياهو الأفضل، الكلمة أفضل أو السيف أفضل؟ لا، هذا علاج إلى مكانه وهذا علاج إلى مكانه. نعم، كل علاج إلى مكان. الكلمة إلها تأثيرها، الكلمة المقاتلة لها تأثيرها، والسيف المقاتل إلى تأثيره. النبي صلى الله عليه وآله جمع الدعوة إلى الله بالطريقين، بالكلمة وبالسيف. حمل السيف للقتال، وحمل الكلمة المقاتلة من قبل السيف، وحمل الرأي الموجه من قبل أن يحمل السيف. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الأمرين. طيب خلينا نشوف وصول الآية وبعدين نرجع إلى المعنى الذي أردناه. تقول الآية الكريمة بعد ذلك اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني تقول للنبي لا تدعو عليهم لأن رسالتك رسالة رحمة، الله ما بعثك إلا رحمة للعالمين. أنت طبعا عندك خواص
هاي الخواص اللي عندك من البشر، أنت بشر يعني، ليكون يضيق صدرك عليهم وتدعو عليهم أو تطلب من الله أن يؤدبهم، لا، لأن أنت ما زال تحمل الرحمة. الإنسان ترى كل عقد ضعف، كل نقص عقد نقص. ترى شوف أنت، إحنا أحيانا لو ننظر هالنظرية هاي، لو هالنظرية شوية نلتزم بها ونطمئن، نعرف أن كل إنسان ترى ضعيف، حتى هذا اللي تشوفه يريد يثبت نفسه أنه جبار ويريد يثبت نفسه بأنه صلب وقوي، ترى ضعيف شوية، لا تحلله ضعف، هذا من الضعف اللي عنده، لأن هذا لو يشعر بالقوة ما يتظاهر بالعجرة وبالقوة، لا، هذا منهزم من داخله ويريد يعوض من الخارج. وإلا بالواقع الإنسان ضعيف، كل واحد ضعيف، تأثر عليه المؤثرات. شلون يعني تأثر عليه المؤثرات؟ يعني أرجوك، أنا لما أنولد ببيئة خاصة، هاي البيئة تطيني كل خواصها، كل خواصها تطيني إياها. يعني أنا الآن لا تنتظر من الولد اللي ينولد افرض بالجزيرة العربية أن يتشرب أخلاق المناطق الأوروبية، طبعا لا، لأن هذا اللي يعيش بأوروبا أكو إلى قيام بيتنفسها مثل ما يتنفس الهواء، يفتح عينه ما عنده مانع أن يشوف هذا اللي بأوروبا، ما عنده حساسية أن يشوف أمة راقص واحد. هذا اللي ينشأ بالجزيرة العربية إذا شاف واحدة من عرضة من هالنوع رأسا أجلته فكته، هذا عنده قيم وهذا عنده قيم، ما له قيم، ما نقدر احنا نحمل هذا، هذا متشرب هالقيم وهذا متشرب هالقيم. فاحنا لما نريد نعالج قضية لا يكون نجي نسوي عملية اشقاط، نريد الاخلاق اللي عندنا تصير على هؤلاء القوم، هذول كفرة كذا صدوا عن السبيل، يا اخي ما يخالف، بس انت اخذ هذا بعين الاعتبار. الاسلام ما يحكم على واحد بجريمة ما لم يدرس الظروف الموضوعية، شلون يعني؟ أسأل، هذا اللي يسرق يسرق سارق، هو في كل وقت سارق، لكن إذا سرق في عام المجاعة، سنة مجاعة وسرق، هذا رجال جوعان وإلا يموت، ما يقطعون إيده عام المجاعة، نبه لي شوي، ليه؟ لأن الظرف أجبره. أكو أناس عاشوا في ظروف، الظروف أجبرتهم على نمط خاص من السلوك، من يجي إحنا نحكم عليهم كلهم على حد سواء؟ ما ممكن، ما ممكن. فأنت يا أخي لما تعيش بمنطقة وغيرك يعيش بمنطقة أخرى، هذا يتشرب قيم ويتشرب نظريات، ما أخذها من كتاب وما أخذها من مجتمع وما أخذها من فقيه وما أخذها من قاري، تجي لي رأساً تحكم عليه بأنك كافر، هو هم يحكم عليك بأنك كافر الطبال، ما سوينا شيء، ما انتهينا إلى الحقيقة. إذن لازم نأخذ بعين الاعتبار ضعف الإنسان، الإنسان ترى ضعف، الأطر الاجتماعية هي اللي يتم للأخلاق عليه، صنع الأطر الاجتماعية الإنسان، المجتمع في نفسه يصنع الإنسان تماماً. أنا أتخطر، أكو صديق مثقف من أهل اليمن، هذا اجتمعت به في اليوم في أحد العواصم، قلت له ما تقول لي شون هالخنجر هذا اللي لاط على بطنك على طول هالشكل وأعوج وصاعد لفوق، شو لك بيت هذا؟ قال لي شيخ حمد ما أقدر، أنا أعيش أجواء معينة، هاي الأجواء المعينة تنزل بي عن مستواي إذا ما ألبس هذا، ما أقدر، هذا لازم أنا أتقيل. مسألة إطار اجتماعي يفرض نفسه عليك فرض قضايا، أكو عندنا الآن بقبائلنا، إحنا عرب قبائلنا لما نطلع برا يعرش رجل حالته ضعيفة، يعرش يروح يضطر يبيع حتى فراشه، حتى يذبح ذبايح ويدعو الناس ويجون يأكلون، يقول ما أقدر أنا، ما أقدر، ما أقدر أنا، ما أقدر أنزل أنا عن مستوى قومي، هذا مجد، ولازم أسلك المجد. الإنسان الإطار الاجتماعي يفرض نفسه عليه فرض. إذن إحنا إذا شعرنا أن الإنسان ضعيف أمام الأطر الاجتماعية، كون نجي ليه من هالمنطلق نهذبه،
مو نحن رأسا نحكم عليها بأحكام قاسية أبدا. طيب أرجع للموضوع، الآية تقول لا تستعجل لهم، دولة ترى ضعفاء أمام الإطار الاجتماعي. وفعلا فعلا النبي صلى الله عليه وآله كان هالمعنى عنده، كان إذا اشتد وعليه كلما تشتد عليه يقول اللهم اغفر لهم إنهم جهلاء. طلعوه فرد يوم من مكة، طلعوه من مكة بالحجارة، واروه بالحجارة موارات، يعني يحير من تجي لي الحجارة، أدمته من كل جوانبه إلى أن وصلوا للطائف. إجا للطائف عتبة وشيبة عندهم بستان، يروحون يشطافون بالطائف دنيا حارة، وشافوا النبي من بعد ما خدت الحجارة والدماء تشيل، التفتوا إلى خادم عندهم اسمه عداش عبد، قالوا له روح إلى هالكرمة، روح على شجرة الكرمة اجني منها عنب وروح ودي هذا، ها بس حط له العنب وصير بعيد عنه، لا تقعد يمه لأن هذا يشحرك، إذا قعدت يمه يشحرك، ها بس اعطي هالعنبات هذا خطية واعطي ميه واخر عنه. فإجا عداش لا يحمل العنب وإناء بماء، أراد أن يضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما وضعه بين يديه رفع النبي إليه رأسه، قال عداش هذا؟ قال فداؤك عداش، ما معرفتك باسمي؟ شلون عرفت اسمي؟ وهي أمي سمتني بهذا الاسم؟ قال بلى أنا أعرف، وأنا أعرف أنك من قرية العبد الصالح يونس ابن متى، أنت من الموصل؟ قال بلى. ما أدراك بذلك؟ قال بلى، أنت كنت ثقل في بطن أمك أيام الحمل، ما خبرتك أمك بهذا؟ أنت كنت حملك حمل ثقيل أتعبتها، سمتك عداش لأجل هذا؟ قال إي والله هكذا أخبرتني أمي، ما أخبرك بها؟ قال ويحك أنا نبي، ووقع على أقدامه يقبلهما. عتبة وشيبة يعينون، قال له أفسد علينا غلامنا، هذا بعد خلاص فسد، ها أفسد علينا غلامنا. ثم هالحادثة هي هاي نفسها، النبي من بعد ما استراح شاف جسمه كل دماء، ثوبه كل دماء من الحجارة، أخذ يمسح الدماء عن جسده ورمق السماء بطرفه، قال اللهم رفقا بهم إنهم جهلاء لا يعلمون من أنا. متأول هذا الخلق، هذا الخلق العالي، هذا طبعا مو ناتج من فراغ، هذا جاي من معرفة وإدراك بأن هؤلاء يعني ضعفاء أمام هالأطر الاجتماعية اللي يعيشون بها دولة، لافتهم الدعاية، دولة أصلا ما عارفين منو النبي، الدعاية لافتهم إلى الآن. وحقك أحيانا تجي لي أسئلة، أنا أستغرب بالقرن العشرين إلى الآن أكو ناس القضايا هاي ما يعرفوها، إلى الآن أكو بالقرن العشرين مع وجود هاي الوسائل، وسائل الاتصال، انتشار العلم والثقافة والكتب، يسأل قضايا غاية بالبداهة، مما يدل على أن بعض الناس أصلا خارج الأطر الاجتماعية صاير. فكيف إذا صار واقع تحت ضغط الإطار الاجتماعي؟ ما في شك أن الإطار الاجتماعي يفرض نفسه عليه، التقاليد تفرض نفسها عليه، ولذلك علماء الاجتماع لما يمرون بتعريف التقاليد يعطون التقليد قوة الإجبار، يقولون هذا التقليد جبره، جبره للإنسان، يعني لون من الجبر يفرض نفسه عليه فرض. طيب الآية تقول ولا تستعجل لهم، يعني إذولا إذا كانوا مصرين على الخطيئة هو هذا مصيرهم، بدون أن تدعو عليهم الله ينتقم منهم، وإذا لا والله مو مصرين ممكن تنالهم الهداية، ممكن يبطلون، ممكن ينتهون إلى الاعتراف بك، أنت لا تستعجل عليهم بالدعاء، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. تقول له الآية الكريمة إذا هؤلاء كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كل هذول قد يمر عليهم دور، نعم يوصلون به إلى النهاية،
يعرفون أنها المدة اللي قضاها كلها قضاها بلا شيء، قضاها بزمن أضاعوه ومروا عليه وهو فارغ، ما ملأوا هذا الزمن بالخير أبدا، وقد يتنبهون إلى أخطائهم. شفت القرطبي لما يمر بهذا المقطع من الآية الكريمة يقول المرأة إذا عشرت عليها الولادة، إذا المرأة مثلا حامل وعشرت عليها الولادة تكتب هالمقطع، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هذا المقطع تكتبه وين؟ على إناء أفرغ الدماعون، صيني أفرغ، يكتب به ويكتب الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ثم يوضع به ماء ويخلط، وبعدين يعطوه للمرأة تشرب تضع جنينها. الرواية طبعا واردة مثل ما يقولون بالطريق المعلق. شنو الطريق المعلق؟ يعني روي عن فلان من الصحابة عن النبي بدون سند، يعني السند ما أكو سند، ما نعرف منه السند الراوي حتى نعرف أن الراوي ثقة أو مو ثقة. هذا المعلق يوقفوه ما يعملون به الحديث. زين، اصطلاح أهل الحديث أن هذا معلق. وأنا شايف الرواية في بعض الروايات يرويها عكرمة، عكرمة مولى عبد الله ابن عباس. عكرمة إن لم يكن خارجي هو يميل إلى رأي الخوارج، هذا عكرمة. ولذلك علي ابن عبد الله ابن عباس لجم ربط بباب الكنيف، قالوا له هذا صاحب أبوك الشكل، قالوا هذا يكذب على أبي وأريد أدبه. نعم، هذا عكرمة عند روايات كثيرة من هالنوع، متأثر أيضا بالفكر الإسرائيلي بالفكر اليهودي. لما يمرون به العلماء، نعم، البعض يعتمد عليه والبعض الآخر لا، يضع عليه علامة الاستفهام. المهم أن الرواية، أنا ما أريد أنكر أن القرآن الكريم إلى تأثير، بالعكس، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما في شك أن القرآن الكريم فيه شفاء، لكن ياهو المكان اللي الله عز وجل يقول للنبي شفاء. إذا شيء ثبت، لا والله، القرآن الكريم هو أساس الشفاء وأساس الرحمة. لكن إذا رواية من هالنوع ضعيفة، لا، أكو طرق أخرى. إحنا نعرف أن الطريقة اللي يعتمدها القرآن الكريم بالنسبة للمرأة الحامل، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هاي الوسيلة اللي استعملها القرآن، أن المرأة تتناول الرطب أو التمر، لأن هذا التمر يعبرون عنه العلماء يسموه المنجم. شون المنجم؟ منجم من المناجم الغنية بالمعدن، الرطب منجم غني بالمعادن. ولهذا الفراعنة في قبورهم وفي أهرامهم نحتوا للرطب، ودللوا على ما يحمل من أحد الفراعنة، على ما له من أهمية. ولذلك جعله الله عز وجل طعام مريم عليها السلام عند وضعها، أمرها أن تأكل من هذا لأن يعطيها شعرات حرارية قوية ويعطيها طاقات وإلى آثار. نعم، ولهذا الرطب أو التمر يعتبر من الغذاء الذي أراده الله عز وجل حتى للمجاهدين. النبي كان يرشد إلى، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا طلعوا إلى القتال طعامهم التمر غالبا، ويعني قديم بيوشعهم يأخذون رغيف الخبز، لا، بس كانوا يأخذون التمر لأن التمر طعامهم واللي يعطيهم طاقة. حتى أذكر واحد من الصحابة وهو عمير، عمير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان بحلقة تمرات، سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: والذي نفسي بيده لا يقاتل هؤلاء القوم أحد صابرا محتسبا ولا يهرب إلا أدخله الله عز وجل الجنة. فقال عمير: بخ بخ، ليس بيني وبين دخول الجنة إلا هذه التميرات. ألقاها إلى الأرض وانغمس في لهوة الحرب، قاتل حتى قتل. نعم،
في كان طعام المجاهدين طعام المقاتلين. النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا ذولا الكفرة المنحرفين الخارجين على شرائع السماء، إذا واحد قتله قاتلهم صابر محتسب مقبل غير مدبر لا يهرب أدخله الله الجنة. أكو جنتين للشهداء للمجاهدين. الجنة الأولى هي ما وعد الله به عباده، يعني جنة الآخرة اللي الإنسان يأوي إليها إذا بعث، وجنة الدنيا هي عبارة عن الراحة النفسية والذكر الخالد. أنت تعرف أن هذا المجاهد في لحظات الأخيرة إذا عرف أن قادم على ربه وأن قتل من أجل إقرار مبادئ الخير والعدالة للإنسانية، هذا يطلع ونفسه في جنة، نفسه في نعيم. وبعكس اللي يقاتل ويقتل من أجل فكرة مجرمة يعرف أنه رايح إلى جحيم. إذن إلى جنتين، جنة من الشعور ذاتية وجنة موضوعية، ولذلك وعد الله الشهداء بهذا المعنى. من بعد هالمقدمة خلي نرجع نجي إلى الحسين سلام الله عليه في نهضته. الحسين اعتمد سبيل الأنبياء بالنهضة، حسين اعتمد سبيل الأنبياء بالنهضة. شنو هو سبيل الأنبياء؟ أولا الموعظة اللسانية، يعني الكلمة المقاتلة، ومن بعد الكلمة المقاتلة لما شاف أن الكلمة ما تلعب دور ما تأخذ دورها رجع إلى الشيخ. هذا سبيل الأنبياء. إذن أعود للموضوع، الحسين مو جدود عليه هذا اللون من الصراع، يعني الحسين حامل شيخ وحامل فكرة، وخطه خط الأنبياء. وما نجي إحنا ما من حقنا أن نتساءل عن سيد شباب أهل الجنة يقول أن كانت نهضته صحيحة أو مو صحيحة. والغريب أن ابن تيمية إذا مر بنهضة الحسين يقول ما جلبت إلا الشؤم، هاي ما بيها أي خير، إيش كان خطأ على خطأ. غريب وأي غريب وأي يعني جرأة على الحسين. هذا سيد شباب أهل الجنة اللي يعبر عن النبي إمامان قام أو قعدا. مهم الحسين سلام الله عليه إذن سلك طريق الأنبياء، حمل رسالة الأنبياء، ولذلك لما كتب في وصيته إش كتب في وصيته بالنسبة إلى أهله؟ كتب إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأنا أشير فيهم بشيرة الحق، فمن قبلني بالحق فالله أولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. هذه وصيته اللي أعطاها إلى أخيه محمد، ثم تهيأ للخروج طلع. إذن الحسين صورته سلام الله عليه صورة المقاتل بالكلمة وصورة المقاتل بالسيف يعكسها لنا التاريخ كل عام، يرفع عنها الصورة المشرقة التي جاهدت في سبيل الله وقاتلت من أجل إعلاء كلمة الله. وهي هاي الصورة، هذا المعنى اللي يريد الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين وهو مخضب بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة للبصر فتحزن لذلك قلوبنا. بلى والله يا أبا الشهداء، بالرغم من أنه بيننا وبينك نعم مئات السنين، لكن ثق يا أبا الشهداء أن صورتك ألق في عيوننا. نعم صورتك شفاء لأرواحنا، صورتك هي عبارة عن وسيلة للمجد يتمجد بها الإنسان عبر التاريخ. تمجد قوم بالخلود وإنني رأيت بمعناك الخلود مخلدا، حسين ورب شم إذا ما ذكرته يرن بشمع الدهر مهما تردد،
أبا عبد الله إن صورتك أمامنا، وإن كان صورة فيها ما يؤلم، فيها حجر أبي الحتوف الجعفي على جبهتك، وفيها أثر الشهاب، فيها ذلك الخد ها الذي سقط على رمل كربلاء، على تراب كربلاء، شيخ

ذلك الوادي الذي وارته رمال كربلاء، والذي كانت أخت الحسين تتوق لأن تبقى عنده.

0: أخي إخواني، توجه شوية إلى الله عز وجل. كلنا حاجات، والله عز وجل كله عطاء. عندنا شوية مرضى وعندنا أصحاب حوائج، لحظة انقطاع إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا ربي، بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يجري زيارة تفقدية لكليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات وشؤون الطلبة. رئيس الوزراء في البيت الأبيض منتصف تموز: العراق وأمريكا يؤكدان شراكة استراتيجية. رئيس البرلمان يؤكد لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعم البرلمان للحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على مواصلة التعاون مع منظمة اليونيسف ودعم جهودها. المبعوث الرئاسي الأمريكي يشيد بدور القضاء في استكمال الاستحقاقات الدستورية. اعتقال 38 متهما بالربا خلال 45 يوما في ذي قار والنجف. إطلاق المفاوضات لتطوير حقلي غرب القرن 2 والناصرية النفطيين. إسرائيل: لم ينتهي الأمر مع إيران وسنبقى في المناطق العازلة بلبنان وغزة وسوريا. وهالاند يرفع راية التحدي قبل مواجهة العراق. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغات عجيبة. تبث الأرض أسرارا، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
3: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
2: صوب كربلاء
3: يا يزيد افهم،
2: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

0: المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد.
1: العين ما تبكي على حسين.
0: منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد، وفي لحظة تشبه يوم القيامة في لحظات الميعاد.

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: رفعت الليلة قميصك بالسم
1: بدمك انصبغت
0: بدمك انصبغت عباية فاطمة
1: فاطمة
0: نحرك كتب على الماي واحد محرم جاي
1: واحد
0: نحرك كتب على الماي واحد محرم جاي.

عمر عدها شيء الدور بكربلة غاي المرة عدها شيء الدور

وانت اخذ وانت اخذ من هاي واحد محاق بدمك بدمك كل صبغة عفا بدمك كل صبغة عباية رفعت الليلة قميصك رفعت بدمك الصبغة والله أبويا قنعني فرح الزهرة الليلة رفعت الليلة وين الأيادي نحرق

كسر لازم بكفها الكسر واقف قبالي الشمر لازم بكفها الكسر واقف قبالي الشمر

النحر بجسمك الحافر عثر من القفا حزين نحر بجسمك الحافر عثر واثنى عش طابره على راسك يطبره

طرفك جرح ارفع راسك على الرمح منين ما اشوفك جرح ارفع راسك على الرمح

0: فاطمه دمك انصبغت عبايه رفعت الليله قميصك رفعت الليله قميصك بالسيف دمك
1: انصبغت عبايه فاطمه
0: رفعت
1: رفعت الليله
0: تعالوا شباب اختم

عفير نخرة دمك صدغت عباية فاطمة شاعر القصيدة الموفق الأستاذ حيدر المياحي.

مخضب بدم رقبتك ومنيتي امسح شيبتك مخضب بدم رقبتك امنيتي امسح شيبتك بس بعيد شيبتك صارت علي تعرفي بضلعين هشام

الليلة لرمح كل شعال مالوحة بدي يا ابني يا آخر ولد خاف ما أشوفك بعد

0: واحد محرم جايب دمك صبغت عبايات رفعت الليلة رفعت الليلة قميص
1: ما شاء الله
0: دمك دمك.

وقت امي الستر وتدور ستر وقت امي الستر وتدور ستر والضعينه صارت بكيه في الشمر

اضغط عبا لا تبخل على الزهراء رفعتك دمك صوت نحرك نحرك كتاب على الماي واحد

اسمع نعي يرجفي ظلم دمعي يا ابن من نسمع نعي يرجفي ظلم دمعي

وقفة الديوان تصعب عالخدر، تشوف بس عيون شامت بالقصر.

0: رفعت رفعت رفعت اللي رفعت رفعت آخر جواب لما كن صبغة عبا نحرك نحرك كتاب علماي واحد
1: مصباح الهدى نور تشرفت بشهادته الأرض فشع ضياؤه الأرض والسماء الإمام الحسين ثورة الحق والنصر.

عاشر وين موجود حسين نادم يترى.

وتعيش بمأساة العاشور من تقر الميمون. اركض ويا أطفال حسيني وتفهم درب الشام. اركض ويا أطفال حسيني وتفهم درب الشام. مجنون الما ينجن بيهم عابس مو مجنون. مجنون الما ينجن بيهم عابس صعب.

عضيده نفسهم بخنصريده نفسهم سبوا بنات على مودي طموحه يكسر قيودي يقلها يا نفس جودي وجيت اجدد عهودي وجيت

اسهم وسيد سبو بنات على مودي طموحه يكسر قيودي يقلها يا نفس جودي وجيت اجدد عهودي جاي جايب لك ما جاي جايب لك ماي.

جايب لك جايب لك.

باكر غير موجودة. لخادم الحسين الموفق محمد رسول الحميري حسين يا حسين بروح امك سجل اسمه يا الخدام يا حسين بروح امك سجل اسمه يا الخدام قل له عندك بعد اعلى صوت يا حسين ايدك شيلها لفوق وكأنما جاي تدعي وصيح يا حسين بروح امك سجل عالي صوتك اسمو يا الخدام استاهل لو ما استاهل ظلت يمك هاي تاخذني الدنيا وارجع لك متندم كل عام لو ارجع مكسور الخاطر لو تقبل مولاي.

خذني جوا الحوافر، خذني جوا الحوافر، خذني ظل الحراير، خذني للحضر زاير، بشر علاج المنابر، بشر علاج أنعد مجا.

السر.

ماضي تمول المجامل فهم لا تبقى جاهل خدمة مول التفاعل تعبنا من هالمسائل أريد أعيش المصيبة أريد أحس بالغريبة إمامي أسمعنا.

0: أريد أحس بالغريبة إمامي أسمع نحيبة رسولي ذبحة وحبيبة شوف ذاك المكتوف خلي السجاد بعينك صوم والخدمة تكون ما بين حسيني وبينك
1: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

على زينب عاف صبر ظل يجرح حسراته.

نهج الحسين هو نهج الإمام. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

0: أخبار. رئيس جامعة المستقبل يجري زيارة تفقدية لكليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات وشؤون الطلبة. رئيس الوزراء في البيت الأبيض منتصف تموز: العراق وأمريكا يؤكدان شراكة استراتيجية. رئيس البرلمان يؤكد لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعم البرلمان للحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على مواصلة التعاون مع منظمة اليونيسف ودعم جهودها. المبعوث الرئاسي الأمريكي يشيد بدور القضاء في استكمال الاستحقاقات الدستورية. الإطاحة بإرهابي خطير في صلاح الدين. رئيس مجلس النواب ووزير الكهرباء يبحثان المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة. ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وإسبانيا يسقط في فخ التعادل السلبي مع الرأس الأخضر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

الوحيد يا حسين يا حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. سيدي سيدي حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي. حسين يا معراج روحي من بداية مولدي. اي والله اي اي اي حسين يا معراج روحي من بداية

بلع الله حسين يا رحمة يا رحمة السماء الله حسين يا صاحب العزاء يا حسين روحي لك الفداء حسين الله الله روحي آه حسين يا صاحب حبك الجنة بحياة إلى خادم الحسين السيد زيد الفحام ممنون حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي حسين يا معراج روحي من بدا

حسين يا صاحب العزاء يا حسين يا رحمة السماء Thank you.

نفسيا ترضى سيدي، المهم يا حسين ترضى بغير شخصك ما أهم. أحضر بهاي المجالس، أحضر بهاي المجالس، أحضر بهاي المجالس.

حسين يا مصدر العطاء يا مصدر يا حسين يا صاحب من يهيل عاشور يعني دمعة وجروح وألم خادم الحسين سيد زيد الفحام من يهيل عاشور يعني دمعة وجروح وألم يعني ذبحوك الميه صدرك بخيل نهشم صدرك بخيل نهشم يعني

بلعت حسين لعجلك البكاء خادم خادم اي حسين يا صاحب بعد مرة حسين لعجلك البكاء حسين الله اي حسين خادم خادم من يهيل عاشور يعني دمع وجروح وألم دمع وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل الهشم صدرك بخيل يعني طال

0: يعني زينب سلبوها حرقا ويعليها الخيام إيه حسين لأجلك البكاء حسين
1: يا صاحب العزاء يا صاحب حسين يشفع لك الحسين
0: اي ما شربت الماي ضامي واجب اعطش بالعزاء واجب اعطش بالعزاء انا لابس ثوب اسود وانت عاري على العراء وانت عاري على العراء حسين كون ادخل ضريحك واني سابح بالدماء راسي كون يسيل بالدم لما ندخل كربلاء حسين افديك بالدماء حسين
1: يا صاحب يا حسين حسين حسين

0: من يهيل شهر الحزن، من يهيل شهر الحزن، عيني تجري لك دمعها، قلبي لعتابك يحن، وقلبي لعتابك بعد مرة قلبي. أنا كل يلا بمحرم، أنا كل يلا بمحرم، أمشي لمصابك وون، أبشي لمصابك وون، داستك خلال مية ثلاث ليالي بلا دفين، ثلاث ليالي حسين دامين بكربلا
1: حسين. يا صاحب العزاء يا حسين، حسين دامين بكربلا، دامين بكربلا إيه حسين، بعد مرة بعد مرة إيه يا حسين دامين بكربلا، حسين إيه دامين بكربلا إيه حسين.
0: سيدي ممنون منك يا اللي جبتني لخدمتك، عافيه عافيه خدام الحسين، والله العظيم هنيئا لكم، هنيئا للي عنده توفيق يخدم وجاب الحسين. اي سيدي ممنون منك، سيدي ممنون منك يا اللي جبتني لخدمتك، يا أنا لو ما أنت ميت، أنا لو ما أنت ميت عيشتني بنعمتك، عيشتني إي إي إي والله حياة حياة الحسين. أنا لو ما أنت ميت والله كنا نموت بدونك حسين، أنا لو ما أنت ميت عيشتني بنعمتك، أدري ما أستاهل أدري وش مليتني برحمتك،
1: وش مليتني خادي خادي والله وش مليتني،
0: من أجيت استقبلتني أبو علي. إي إي إي في دول الشباب.

0: يا صاحب العزاء يا حسين حسين بالحب والولاء حسين يا صاحب بعد مرة بعشادي حسين
1: حسين

منك سيدي ممنون منك يا اللي جبتني لخدمتك يا اللي جبتني لخدمتك انا لو ما انت ميت

0: الولا
1: حسين يا صاحب العزاء حسين حسين حسين
2: قالوا في الحسين.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

هذا السنة عجيبة غريبة، لا حد يقول عددنا قليل، لو واحد انت ترى الزهراء موجودة، انا ادور عن عزب اليومين ما كان، مو اشعر ان الزهراء ترى قاعدة بوسط المجلس وتنوح على ولدها، دير بالك.

الأولى لازم تفتح المال.

0: من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرشد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رشد ولا حكمة ولا بصيرة.
1: سيدي القاضي، أنا أعترف عاشق.

غرام سر دمعة عيني وحزني محرم في نحر الحب مذبوح في نحر الحب شكرا لله الكون من التلطيني شكرا لله سوى بالدنيا حسيني شكرا لحسيني ولله من الدر شفتك ديني وسميتك فرضي يهتف ما حبا غيرك مني يجيك نبضي قلبي المجنون بمولاه عيدها عيدها قلبي

أكره اسم العطش. ألا وصلى الله ألا وصلى الله وسلم بعد صل على عيني أبو عاني على عيني شاعرها الحبيب أبو كميل كرار حسين.

عملنا سجن احزانك احلى من الجنه شفتك اجمل سجان شفتك

جنة شفتك أجمل سجان شفتك أجمل سجان دونت أقوالي وقلت لك كلمة تهمة حبك هاي أكبر نعمة

مجنون بحب حسين ومجنون بفاضل، يا الله شلون اثنين.

في سجلة على أهل البكاء حتى الحمام تمنى تسجلة على أهل السيد القاضي. أكره اسم العطش. ألا ألا وصل ألا وصل الله شاعر هالحبيب أبو ريحانة كرار حسين الكربلائي. من حبك كل الحب تأسس لو شمع عطرك ميت يتنفس.

أكبل يا صاحب ما ينطيب كل صاحب عاشرتك عشرة عيني وحاجب

لك فاكل قولها قولها عيدها أفضلك فاكل مثلك ما

حمولاه شايل بجفي ماي وحلم عندي تقعد وتشرب الماي أمني.

شروف على اليمن سيد القاضي ليش ماكو تعب اكره اسم العطش حتى من تريد تبكي انت وتلطم فجوه.

أهل أكمل وعيد خادم ألا وصل الله وسلم ترابك بسر والله يحبه ترابك عند أعظم من الكعبة ما يقبل

الله القبرك من طيش قد رفعه بناس تحج وتطوف وتسعى موسم

0: يعطش يشوفك ويرتوي منك يا عطش وزع عمرات يا خيمة الحب فيك يظلل على أهل البكاء يا خيمة الحب فيك
1: ألطم ألطم
0: سولفت قبالك كل عندي ظل

0: على
1: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلبي تحين ما تنطفي يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي لا والله وحسرات لي قلوب التحين

يا حسين لك يا حسين لك جمرة على ما تنطفي او حسرات لي قلب التحن ما تنطفي يا حسين يا حسين لك جمرة هلا بيك ما تنطفي يا ابو عبد الله حسرات لي دموع التحن

حسن طفل يا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسراتني قلوب التحين ما تنطفي ويا حسين لك جمرة حزين ما تنطفي وحسراتني قلوب التحين ما تنطفي.

0: يبارك فيك.
1: يا حسين بلد جمرة حزين ما تنطفي وحسرة لي قلوب التحين ما يا ابا عبد الله. يا حسين لك جمرة
0: الله يبارك فيك
1: وحسرة لي قلوب ما تنطف الخاك وننخاك بدموعين يا يوم وننخاك بدموعين هلا بيك.

يا حسين دمعات العتب تختلف عن باجي الدمع.

تترك اثار بيها طبع او اللي يمتلك عزه نفيس صبرك كليف ما ينجرح او من ثقل هضم لو يوين او النت دفين ما تنسمع

بحار قد قصته بغالي الثمن اول شارق قدر وعزته بغالي الثمن ما يذيب عرقت قصته بغالي الثمن وعلى شاهين صعب من يذل يا يوم ويا

0: يا حسين لك
1: يا حسين
0: وحسرات حسين دمعات العتب بتختلف عن باجي الدميع تجرح العين والوجه تترك أثار بيها طبيع وليمتلي عزة نفس صبرك ليف ما ينجرح ومن ثقلها وما يروين ونت دفين ما تنسمع والشاري قد روع الزتب غالي الثمن ما يذيب عرقت قصتب غالي الثمن وعلى شهيم صعب من

0: حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب
1: السيد سعيد الصادق الله هو
0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتب من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بالدمع الكتاب

0: وبين الأجل من قرب وكم شيعي يتمنى إلي يمك قبر أرايد يبين عقد الولاية يمك قبر كم شيعي
1: www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يجري زيارة تفقدية لكليات الجامعة لمتابعة سير

0: مشاكل التي تواجه قطاع الطاقة. ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وإسبانيا يسقط في فخ التعادل السلبي مع الرأس الأخضر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

على الخيمة حتى اشعر بذيك الهمم نضيع حتى اشعر بذيك الهمم خلني بظهر عاشور بعيونك اكبر خلينا اصير في هاي لو جاسك الحر لو جاسك ومت

الطاف للطاف فاسا امنيتي ما اشوفك تذبل امنيتي زينب مو علتل امنيتي ما اسمع مقتل عليك امنيتي لو يمك حاضر وافزع لك بذاك العاشر ما خلي يسحك الحافر عليك ما خلي كل شي يدوس يا الغالي صدرك ما خلي كل شي يدوس يا الغالي صدرك

وشعقوف ابقى دونك سويني بيدك كل شرايين.

لك طلب واحد تسويني عبيد جوه أصير عبيد جوه. شنو

مسافر هي امنيات واتمنى سويني للقاسم حنة تحسبها عالعاشق منا اموت في امنيات واتمنى سويني للقاسم حنة تحسبها عالعاشق منا اموت جرح العشق كل ما خضر امنيتي بعيونك اكبر.

خضاوي وفدوى العلو جسام عمري وشباب. قله قله وين الله موت وياك ولدم خضاوي.

عاد مرة مذبوح بالطف كنا حرة أنا التمنى وراد مرة مذبوح بالطف كنا حرة وحامي على الضعون حلم يلا فدوى سامحني سامحني بس هي المشاعر

0: هاي هاي من قلبك احكيها بعد واشوفك واشوفك
1: حلمكم حلمكم
0: حلم للطاف للطاف هسه للموفق السيد علي اكبر الغرام.

العلوية ومرة العلي لك عوشية أصير عبد الله من يعطش مرة أتبدى ما يفي ثغرة خليني درعك عن نحرة أصير أمني تصير شمابية أمني تصير شمابية حارس خيام العلوية ومرة العلي لك عوشية أصير عبد الله من يعطش مرة أتبدى ما يفدي ثغرة خليني درعك عن نحرة أصير دربي السبي يا حسين كن أنا حاضر ما خلي عين تلوح طول الحراير

روح طليل حلم كون انسبي ويا يروحون وشاقوف عن بناتك ذيكني عيون اخذني وياك اخذني اخذني اللطمه والدمعه يوجعني اكثر بدي اروح لك اخ حلم كون

0: سامحني
1: مجاهو

هو العشق لو ما انت لو ما دمعتك راسمته مذبوحة بالطف سالفته أشوف ولو ما هواك العشتمة خوفك علي.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

نشادنا على الأصل خلي يسمع جوابه.

الزهرة والحسنين السعبة علي والزهرة والحسنين أنا لولدتني يا حسين وبصار

0: الأصل
1: الأصل وين
0: أنا خادم ومن خادم وأمي أمي ابنين
1: أمي ابنين
0: تشهد على

عظيم تعرفني يا من تنشدي علي الشاعر حسن طاهر المعبد عمي.

أغوى من الدرو والذهب دمع الموالي.

وحده تضو تسوى أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر الأطماع وحده وتضل تسوى أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر

خدع. اي من اول اللي قبلي عايش خاتمي ويخدع.

0: على أرجوك اسمعها. اي سموني مغالي سموني مغالي سموني مجنون سموني سموني
1: سموني مجنون
0: سموني سموني مغالي. طبل طبل طبل.

طبعه اسمعها والراس لحسين انخضر، الراس لحسين انخضر.

حياتنا على الأصل، حي يسمعي.

0: يوم الأرباح أبخلها
1: في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح
2: على سيرة عقايدنا نحبكم يا
1: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.
3: عاشور بروحي عاشور بروحي.

يا مرجع نوح يا الهايم بيك شديت احزامي يا نهر الضامي صحتك بالامي لبيك لبيك شد

الحج هزني مثل الهودج يا ريت بالعاشر تحرقن الخيام يا معلمني الغيرة ومدللني بخيرة هو الحب السمتة والباقي حرام هو الحب السمتة والباقي حرام انزل يا حج وعاف الحج هزني

0: جامعة المستقبل.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يجري زيارة تفقدية لكليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات وشؤون الطلبة. رئيس الوزراء في البيت الأبيض منتصف تموز: العراق وأمريكا يؤكدان شراكة استراتيجية. رئيس البرلمان يؤكد لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعم البرلمان للحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على مواصلة التعاون مع منظمة اليونيسف ودعم جهودها. المبعوث الرئاسي الأمريكي يشيد بدور القضاء في استكمال الاستحقاقات الدستورية. مطاردة مسلحة في بغداد تنتهي بإسقاط عصابة لسرقة الدولة.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

على الموعد على الموعد على الموعد قصتك بالحزين أسعي ولا أخلف وعد لو وعد الطاب يا شهر أحزان جتم حال

الله يبين وجوهكم على هذا الاستقبال اللي نتوقعه. انت مو مستقبلني هذا، مستقبل عسل الشهرة. قواهم الله، عيني تحلي احلام، الله لا يحرمكم من هذه الخدمة.

0: وحاط العسكر أولا نورك تم. أشهد يتكرر حسين بغربة وحاط العسكر ش ينفع دمعنا لسان لما
1: انتهي الأهلا
0: ش ينفع

حي بعد ويفض انفاسه لن تشوف حافر داسه حي بعد ويفض انفاسه حسين لن تشوف حافر داسه قلبه تهب يا حار لما اولا

0: حسين ويد الأخرى جرسه مويل ضع من ظهر ويه يوقع ولا ينشر لما انتهي اليهلا يوقع ولا ينشال لما انتهي موعد دمعة
1: بيني وبينك موعد دمعة

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: للشيخ هذه القصات الندب.
1: اشكت رب البشر كون بشر لما انخلق آدم روح من أول العالم ابحث الآخر العالم شوف هاي الدنيا تلقى بيها واحد ما كشام لو تلقى واحد مطمئن ومتنعم ومو ممتحن حتى

الدنيا مهما ردت بيها تصير لياك الناس تبحر، تصير متواضع بسيط تقوم بيك الناس تسخر، تنعزل قالوا ثقيل تصير مصدر قالوا اغتر، تترد قالوا مو حسن ولا لجمال ولا وزن، تتحسن تظل ممتحين وجهك.

وهاي حالة مجتمع وانتقاد، ما دام بهذا الوضيع اشترج بعد بيها نفيع، اش دعواك بيها تنخديع ومنها تتأمل.

الدنيا راعيها يوفى علي وعنا ينطي نظرة. الدنيا راعيها يوفى علي وينطي عنا نظرة مثل فد واحد معلق بالحبل والبير حضرة وأسد فوقه وحضرة طاعي والنحال يدوي بكثرة والعسة تقرض بالحال.

0: تفضل.
1: الدنيا راعيها يوفى علي وينطي على نظرة مثل فد واحد معلق بالحبل والبير حضرة فوقه وحضرة ساعي والنحل يدوي بكثرة والعفة تقرض بالحبيل وهو تشافى بهالشكل بالعسل فكرة من شغيل يطلع

لو شخص 200 عام يعيش هذا الشخص تالي، لو شخص 200 عام يعيش هذا الشخص تالي، تشوف نص العمر يندار ويروح ويا الليالي، ومن 30 بمتاعب ينقضي وعالم خيالي، وينقضي الباقي من العمر بس قام والشيب وعسر، ومن عقب كل هذا الكبور يصدر

تريد من الدنيا تنجى، تريد من الخطر تسلم، انا دليك على واحد بالنوايب بيك متم. هذا ابو اليم الحسين اعتصم بيه ودام الزم، لا تخدعك اراء وفكر، كم واحد بهذا البشر شاف الافاعي بالنظر وبس وصل يمهي.

خل نحكي المصيبة ونذكر الأيام الرزية وننظر بيا حال زينب اجت الأرض الغاضرية المن توجي عتبة والمن

وتعتني يا البدر الواشيم يا أخو منهم تقصد تشاهد على الأرض نايم تالي عاد الحرة قامت وجت ويا

0: انا بعتبه والقلب من عذابه قالت اخي ابا الفضل انت الذي اخرجتني من داري فقم الان انا اختك زينب مرضى عنا دهار سدي المصايب مرضى عنا وعالجت للرهاين مرضى عنا شقول بحقك فيلي شقول بحقك فيلي مرضى عنا اخوي وياه ظل
1: في كربلاء هناك وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغات عجيبة. تبث الأرض أسرار والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
2: كربلاء تعلمنا الشهادة خدنا من حسين الإرادة يا يزيد افهم
1: صوب كربلاء
2: يا يزيد افهم
1: كعبة الأحرار في العالم لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع سيوف وضمائر ملتهبة أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا قرآنا صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف وأغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

ياتي من طائفه شيعيه دعوه لكل قوميه. كربلاء منهجي تنتظر اللي يجي صوت الانسانيه.

زراد اشتهنا صابئ نور عاقل في قوي يا ربحانا مقداش ادعي سني احيي يا مرحبا بي ويانا زراد اشتهنا.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يجري زيارة تفقدية لكليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات وشؤون الطلبة. رئيس الوزراء في البيت الأبيض منتصف تموز: العراق وأمريكا يؤكدان شراكة استراتيجية. رئيس البرلمان يؤكد لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعم البرلمان للحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على مواصلة التعاون مع منظمة اليونيسف ودعم جهودها. المبعوث الرئاسي الأمريكي يشيد بدور القضاء في استكمال الاستحقاقات الدستورية. مطاردة مسلحة في بغداد تنتهي بإسقاط عصابة لسرقة الدراجات النارية. النفط يتراجع ترقبا بانفراج أزمة مضيق هرمز. تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 في ولاية كاليفورنيا. والتعادل يحسم لقاء مصر وبلجيكا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: على أصحابه.
1: أصحابه. أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا، ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

يلا اجا كبار السفن منبه للحزن اجا كبار السفن ومنبه للحزن.

لقوم بلقوم نستقبله وصل للحب والصدق يلا شي خلص الايام اصعب شي ذاك النسم نبلا يا خادم شي خلص الايام اصعب شي ذاك النسم نبلا يا خادم

0: عنق إلى إلى لطم بلطم
1: بلطم ونشتاق
0: يلا عشرة ويا عاشور عشرة ما تهون إلا على الما عند دمعة عشرة ويا عاشور عشرة ما تهون إلا على الما عند عيد عيد عيد

تعيد تعيد تعيد الجواب. وإلى من ينتظر خد حرمنا العشق يا طهو.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

وابقى بإحساس الصفر ما أشوف روحي رقم وجهك بدا.

في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح. تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

قيمه وجودي بلا يا احزان. انا اللي لم يكن شيئا يذكره والله خاطرك سواني انسان.

0: هذه اسمع صدرك. ايه خادم الزهراء الاستاذ الموفق ميرزا عادل اشكناني.
1: دخلني نعطشك وارتوي بيك، دخلني نعطشك

يشعر سهم نحرك بصحري. احنا نقول الحسين خلنا نشعر باللي صارك عشان نبكيك. اريد اشعر سهم نحرك بنحري، اريد الخيل تسحب فوق. اريد اشعر سهم

هذا البيت كل مذنب. جباك الذي دمعاته تعصي، يقول واحد انا ما ابكي عن حسن ما اعرف، لكن شوف هذا جوابك.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

وهالشهر نستقبله ون

النهار طاحت لأن كسروا ظهرها عدها آخر كل مظله.

ليلة العاشر تنسينا الليالي.

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

لما انت هي هلا هلا ما دام النفس بينا كلكم حاضرين ساك يا

0: وقت يا حسين روحي الذي على محبتك مربي.
1: إذاعة جامعة المستقبل، السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يجري زيارة تفقدية لكليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات وشؤون الطلبة. رئيس الوزراء في البيت الأبيض منتصف تموز: العراق وأمريكا يؤكدان شراكة استراتيجية. رئيس البرلمان يؤكد لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعم البرلمان للحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على مواصلة التعاون مع منظمة اليونيسف ودعم جهودها. المبعوث الرئاسي الأمريكي يشيد بدور القضاء في استكمال الاستحقاقات الدستورية. مطاردة مسلحة في بغداد تنتهي بإسقاط عصابة لسرقة الدراجات النارية. النفط يتراجع ترقبا بانفراج أزمة مضيق هرمز. تحطم قاذفة أمريكية من طراز 52 في ولاية كاليفورنيا. والتعادل يحسم لقاء مصر وبلجيكا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرشد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رشد ولا حكمة ولا بصيرة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: خذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير.
1: في زوارك ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ضريحك، متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك، ننشد السلام عليك، معلنين الانتماء إليك، مستأذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك، مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
2: اللهم صل على محمد وآل محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

سيد الأنبياء والمرسلين، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم، أبي الزهراء، محمد. وعلى آله الأطهار، الميامين الأبرار، مصابيح الدجى وذوي الحجى وأولي النهى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وجعلهم خزان علمه وأركان توحيده وأبواب رحمته. الحمد لله الذي جعل من الإمام الحسين عليه السلام آية للحق الخالد، ومصباح هداية للسائلين، وسفينة نجاة للمتعلقين بحبل الولاء واليقين. الحمد لله الذي شرف الأرض بموطئ قدميه، وشرف التاريخ بذكره، وشرف القلوب بحبه والبكاء عليه، وجعلنا من الملبين لندائه لبيك يا حسين.

0: الحمد لله الذي جعل من دمه حياة للدين ومن شهادته بقاء للإسلام.
1: الحمد لله الذي جعل من عرض كربلاء ملاذا للأنبياء وبقعة مقدسة مباركة تتنزل فيها الرحمات وتستجاب عندها الدعوات وترتفع منها إلى السماء أصوات المؤمنين. لبيك يا حسين. تتشرف الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإقامة مراسم تبديل راية الثأر الحمراء براية الحزن السوداء إيذاناً بحلول شهر المحرم الحرام لعام 1448 للهجرة، إعلاناً ببدء موسم الحداد. السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين. فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصباً،

0: صدق الله العلي العظيم.
1: صلوا على محمد وآل محمد.

شكراً لقارئ ومؤذن العتبة الحسينية المقدس الحاج أسامة الكربلائي لما شنف به أسماعنا من قراءة لآيات الله سبحانه وتعالى بثوان قليلة. دعونا نقرأ سورة الفاتحة المباركة ونهدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وشهدائنا وعلمائنا.

لشهر محرم لاح الهلال، فهل لدموع عينيك انهلال؟ لشهر محرم لاح الهلال، فهل لدموع عينيك انهلال؟ فديت الصبط بعدهم وحيدا بمهجته اشتعال واشتغال، لدى الأعدى له عين وأخرى، لدى خيم له فيها عيال، وللشمر الخبيث مع ابن طه حديث منه تنصدع الجبال. أي سر فيك يا أبا عبد الله؟ فكلما أقبل المحرم اشتعلت القلوب، وكلما ارتفع السواد ضجت الأرواح، وكلما ذكر عطشك علت الأصوات. لا

هذه الراية الحمراء التي ظلت ترفرف فوق القبة المباركة بمثابة النداء الإلهي الثابت على مدى الزمان، والصرخة التي هزت عروش الظالمين، والوعد بالثأر الذي ادخره الله ليوم الظهور. فهيهات أن ننكسر، وهيهات أن ننحني، هيهات من نذ

وإياكم جميعا سننتقل إلى كلمة مباركة لممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، ولنستقبله بشعار تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني.

الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قريب الرحمة واسع المغفرة سابغ النعمة حسن البلاء الذي اصطفى أولياءه على جميع خلقه فأعلى قدرهم وخصهم بجسيم بلائه ليمتحن صبرهم ويضاعف أجرهم وليبتلي عباده بذلك فيجزي الصادقين بصدقهم ويثيب المجاهدين بعظيم أجره. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من اصطفاه لخاتم رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الهداة الميامين. السلام على الحسين سيد شهداء هذه الأمة وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. الأخوة الأعزاء، الأساتذة الفضلاء، الأخوة المؤمنون، الأخوة الحبور جميعا، سلام الله عليكم جميعا منه ورحمة وبركات. أيها الأخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أعظم الله تعالى أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء عليه السلام في هذه الليلة، وحيث هل هلال شهر محرم الحرام، وحيث تتجدد الأحزان وتتفجع القلوب وتأسى النفوس بهتك حرمة آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله. هلموا معي أيها الأخوة والأخوات، نعيش بوجداننا وقلوبنا وأرواحنا ما صوره لنا السيد جعفر الحلي رحمه الله تعالى من بعض المآسي والمصائب التي مر بها آل بيت النبي صلى الله عليه وآله في أرض كربلاء على هذا الصعيد والتراب الذي تقفون عليه. فانتقلوا بقلوبكم المفجوعة إلى تلك المآسي والمصائب وكأنها ماثلة أمامكم الآن. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يربينا. كل المصائب قد تهون، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. يوم به ازدلفت طغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا. نادى على هذه الأرض، نادى سيد الشهداء ألا من ناصر ينصرنا. نادى، يقول الشاعر السيد جعفر الحلي، نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاء معينا. السيوف والرماح والنبال فهوى على وجه الصعيد مبضعا، ما نال تخسينا ولا تكفينا. وسروا بنسوته، مصيبة أخرى، وسروا بنسوته على عجف المطر تطوي سهولا بالفلا وحزونا. أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا. أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا. فغدا بمحضرها يقلب مبسما، كان النبي برشفه مفتونا. نشرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكث لؤلؤا مكنونا. وننتقل من العبرة إلى العبرة أيها الأخوة والأخوات. لماذا هذا الاهتمام الاستثنائي بموسم عاشوراء؟ وسؤال نطرحه هنا، كيف نصنع أمة عاشورائية؟ ما الذي نستفيده من مدرسة عاشوراء؟ علينا أن نصنع أمة تعي مبادئ عاشوراء،
تمارس شعائر عاشوراء وهي تعي ماذا أراد الحسين عليه السلام منا في عاشوراء، وهي تعي ماذا أراد الحسين عليه السلام من عاشوراء، أمة حركتها في الحياة حركة مدرسة عاشوراء. من المعلوم أيها الأخوة والأخوات في هذا الموسم الاستثنائي جوهره هو هذه الشعائر الحسينية. كيف نصل بهذه الشعائر إلى صنع أمة عاشورائية؟ وتعالوا نعرض ماذا أراد القرآن الكريم منا في ممارسة هذه الشعائر. من المعلوم أن جوهر عاشوراء في الشعائر الحسينية المختلفة الأوجه التي هي من مصاديق قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر الحسينية من أبرز مصاديق تعظيم شعائر الله تعالى. ولكن نلتفت أيها الأخوة والأخوات مقاطع مهمة في هذه الآية، علينا أن نعلم ونتعلم كيف نطبقها على الشعائر الحسينية. الآية تقول: ومن يعظم شعائر الله، لم تقل ومن يقم شعائر الله، ثم تلتها فإنها من تقوى القلوب. ما علاقة تقوى القلوب بممارسة هذه الشعائر؟ علينا أن نفهم السر العظيم في ذلك، في ربط هذه الشعائر تعظيمها. لم يقل ومن يقم، من يؤدي شعائر الله، قال من يعظم شعائر الله. ما ربطها بتقوى القلوب؟ علينا أن تنطلق هذه الشعائر من قلوب ملؤها التقوى والورع. علينا أولاً أن نفهم ونعي ماذا يعني التعظيم للشعائر الحسينية. الآية تقول: التعظيم وذلك الأداء للشعائر الذي ينبع ويتأسس من تقوى القلوب. وتارة أخرى قد البعض لا يفهم حقيقة الشعائر فيتخذها ويجعلها غاية، بل هي وسيلة. تارة منبعها جذرها التقوى، وتارة هي وسيلة توصلنا إلى الغاية وهي التقوى، تقوى القلوب والورع عن محارم الله. ولذلك لابد أن ننظر إلى هذه الشعائر وسيلة كيف توصلنا إلى صنع فرد عاشورائي، أمة عاشورائية. كيف نستطيع أن نصل إلى هذا التعظيم وإلى تقوى القلوب الذي أرادته الآية القرآنية؟ وأنت هنا لكي نوضح ما المقصود بالتعظيم للشعائر الحسينية التي بينتها هذه الآية القرآنية، وكذلك نتبينها من خلال سيرة الأئمة عليهم السلام، وكذلك ما ورد من روايات عنهم. هنا لا بد من أن هذا الأمر يتوقف على مجموعة من النقاط المهمة. أولا، هناك ركنان أساسيان في القضية الحسينية: العاطفة والحزن والبكاء، والبكاء والمعرفة الواعية. هنا نلاحظ أيها الأخوة كيف نستطيع أن نحصل على الموازنة الدقيقة والواعية بين العاطفة الحسينية الصادقة، هذه تتمثل إقامة الشعر، البكاء، اللطم، المجالس، هذه العاطفة الحسينية الصادقة. الموازنة الدقيقة الواعية بينها وبين المعرفة الواعية بالقضية الحسينية ومبادئها وجذورها وأهدافها. موازنة دقيقة تعني أن نعطي لكل من العاطفة حقها وللمعرفة حقها، والمزج بين الأمرين، هذا الاندكاك بين الأمرين العاطفة والمعرفة، هو الذي يوصلنا إلى تطبيق أهداف النهضة الحسينية. فلا بد من الموازنة بين العاطفة الحسينية الصادقة ببكائنا، بلطمنا، بمجالسنا، بمواكبنا، وكذلك بين الوعي المعرفي لأهداف الثورة الحسينية. وكيف نستطيع أن نحول هذا المج والاندكاك بين العاطفة الحسينية وبين المعرفة الواعية؟ ماذا أراد الحسين عليه السلام منا؟ هذا سيوصلنا، وإن نستطيع من خلاله أن نحول الأمة والفرد ونحول هذه الممارسات إلى برنامج إصلاح وتغيير للفرد
والمجتمع في جميع الجوانب الحياتية. لذلك فمدرستي عاشوراء لا تختزل في البعد المأساوي والعاطفي فقط، وإن كان هذا البعد المأساوي والعاطفي ركنا مهما من هذين الركنين، بل تؤكد أن الدمعة واللطم والبكاء والمجالس نقطة انطلاق للوعي والمعرفة وترسيخ الهوية الإسلامية وصنع مجتمع تتجلى فيه مبادئ النهضة الحسينية، ويمثل امتدادا رساليا واعيا وسلوكيا للثورة الحسينية. ما هي أهم الوسائل المعرفية والإعلامية للتوعية بالقضية الحسينية؟ ألا هو المنبر الحسيني. ولذلك علينا أن نوليه الاهتمام الكبير، ومن هنا لكون المنبر وكيف نستطيع أن نتفاعل مع هذا المنبر ليوصلنا إلى هذه الأهداف. لذلك أولت المرجعية الدينية العليا الاهتمام به بتقديم وصايا مهمة إلى المبلغين والخطباء والشعراء والرواديد للوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى من المنبر الحسيني. لكن هذه الوصايا نحن معنيون بها أيضا، وعلينا أن نتعرف عليها بدقة ونتأمل فيها ونسعى إلى تطبيقها للوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى من المنبر الحسيني. فنذكر بعضا منها، وما نذكره من وصايا مهمة فإن كثيرا منها تهم عامة المؤمنين، فلا بد من الاهتمام بها من قبلهم أيضا وليس من قبل الخطباء والمبلغين والشعراء والرواديد فقط. ومنها الاهتمام بالقرآن الكريم في الخطاب اهتماما أكيدا، فإنه رسالة الله تعالى إلى الخلق كافة وثقله الأكبر في هذه الأمة وميزان الحق والباطل. وإنما كانت سيرة أهل البيت عليهم السلام وتضحياتهم تطبيقا لتعاليمه وامتثالا لها. ثانيا، تضمين الخطاب ما يثبت أصول العقيدة الحق ودلائلها المحكمة بأساليب ميسرة وقريبة من الفهم العام، وذكر محاسن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وعترته صلوات الله عليهم أجمعين، وذكر ما ورد في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك ما ورد فيها من ذكر الله سبحانه وآياته في الخلق، وكذلك وصف الدار الآخرة، وكما ورد في هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله من أحيا أمرنا، فقيل له: وكيف نحيي أمركم؟ قال: تتعلمون علومنا وتعلمونها الناس، فإنهم لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. ومن وصاياهم المهم، ومن الوصايا للمرجية الدينية العليا هنا الوصايا الخاصة إلى وصايا الأئمة سلام الله عليهم إلى أتباعهم ومحبيهم حتى يتخلقوا بأخلاقهم. الإحياء لمراسم عاشوراء حينما نتخلق بأخلاق الإمام الحسين عليه السلام ونهتدي بهديه ونتأدب بآدابه، حتى يتخلقوا بأخلاقهم ويتأدبوا بآدابهم وتكون عرافا راسخة في أوساطهم. وكذلك تؤكد تلك الوصايا على الالتزام العملي لتعاليم دينهم والتواد والتحابب بينكم أيها المؤمنون، والتحلي بمكارم أخلاقهم حتى مع المختلفين في الدين والمذهب فضلا عن المشتركين معهم. ومن ذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى الخير بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. رابعا، تجنب طرح ما يثير الفرقة والاختلاف بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم وتآزرهم والتواد بينهم. خامسا، تجنب القول بغير علم وبصيرة، فإن ذلك محرم في الدين أيا كان مضمون القول،
كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سادسا، أن يهتم المبلغ، بل نحن جميعا معنيون بهذه الوصية أيضا، أن يهتم المبلغ وعموم المؤمنين بنقد نفسه بنفسه، غير آمن من خطئه وخطيئته، مستحضرا لحضور الله تعالى ورقابته عليه، ومنتفعا بنقد الناس إياه، منصفا لهم من نفسه. سابعا، تحري التقوى والإخلاص لله تعالى في القول وفي الأداء وفي السلوك، فيسعى إلى رضاه وقبوله، ويكون عمله لوجه الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفق الداعين إليك، والمبلغين لدينك، والذاكرين لأهل بيت رسولك صلى الله عليه وآله، ووفق المقيمين للشعائر الحسينية. اللهم وفقهم للإخلاص لك وابتغاء رضوانك، وأجزل لهم الأجر والثواب في ذلك، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أكبر سيدي، أكبر مولاي، أكبر.

0: شكرا لممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة على هذه الكلمة المباركة. يا راية بدم الحسين تضمخت، يا راية بدم الحسين تضمخت، حمراء تروي قصة الشهداء، هل المحرم فالمدائن كربلا، لبيك يا أيام عاشوراء، آن الأوان لتنزلي مختومة ولتعلن الأحزان بالسوداء. لبيك يا حسين،
1: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
0: ها هي كربلاء تفتح أبواب العزاء لتستقبل موسم الحزن الحسيني، فمهما حصل ومهما جرى نقولها دائما أبد، والله يا زهرة ما ننسى حسين.

أمطري حزنك يا أرض السواد، أمطري حزنك يا أرض السواد، أبدل الراية شهر الحزن عاد، إنه شهر عذابات الحسين، كيف لا يبكيه حتى الجماد، لبيك يا حسين.

فليتفضل متشرفا نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد محمد حسن بحر العلوم لاستلام الراية من المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه وإيصالها إلى القبة الشريفة. لكن أسمعوني نداء عاليا، لبيك يا

0: حسين.
1: لبيك يا حسين.
0: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
0: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
0: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
0: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
0: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
0: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.
0: لبيك يا حسين.
1: لبيك يا حسين.

0: اليسار بعد خطوتين بعد اصعد اصعد اصعد.
1: ليتفضل متشرفا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه، ومعه الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة جناب الحاج حسن رشيد جواد العبايتشي دام التوفيقات، للتوجه إلى رفع راية سارية الإمام الحسين عليه السلام إذانا ببدء موسم الحزن. لبيك يا حسين.

0: لبيك يا حسين،
1: لبيك يا حسين،
0: لبيك يا حسين،
1: لبيك يا حسين،
0: لبيك يا حسين.

0: هيجت الحزن يا ابا عبد الله يا شهر عاشور هيجت الحزن أربيك جسم حسين ضغل بلا دفن حسين خلى الدمع يجرع على الوجه وانفجع تبديل نبي سيدي البشر يا شهر عاشور بيت الشمس باب يا شهر
1: هذا النص هذا النص رحم الله لك بارك الله فيك
0: يا شهر عاشور بيت الشمس باب

بطلب أبيك دين المصطفى جميلنا حق يا شهر عباس خسف وهامته يا شهر عباس خسف وهامته وبيك أبو فاضل انقطعت يمنته بيل سهم صابه وشعبته وجربته فعال شريعه من وقع جسمه ولا يا شهر عاشور بيك تشتلت كل يوم بكربلاء عاشور كل يوم بكربلاء ما ينسى ذكر الحسين الى اخر نفس من اهالي كربلاء يا شهر عاشور بي

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

الرحمن اللي يغنيك هذا الاستقبال العزاء هاي الليلة أعلى شباب هذه ليالي محرمك واحنا الزهراء الموفق ميرزا عادل اشكال.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: أعمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد، امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب. العراق أرض الحسين.

عصمت.

عظيم تعرفني يا من تنشد علي الشاعر حسن طاهر المعبد عظيم.

انت ملك ما عندي بس الدم علي بخدي ورثيتها من ابويا الغالي.

أغوى من الدر والذهب دمع الموالي.

تسوى وحده تضل تسوى أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر الأطماع وحده وتضل تسوى أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر

خداع. اي من اول اللي قبل عايش خاتمي ويخدم.

0: على ارجوك اسمعها. اي سموني مغالي سموني مغالي سموني مجنون سموني سموني
1: سموني
0: سموني سموني مغالي. طبل طبل طبل.

طبعه اسمعها والراس لحسين خضر، الراس لحسين خضر، ما تخوف

سموني مغالي سموني مجنون.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا، من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: يا مرجع نوح يا الهايم بي شديت حزامي يا نهر الضامي صحتك بالامي لبيت لبيك
1: شاعر.

جوعة في الحج هزني مثل الهودج يا ريت بالعاشر تحرقن الخيام يا معلمني الغيرة ومدللني بخيرة هو الحب السمتة والباقي حرام.

مجنونك مجنونك يا حسين انت عقالي يا شيخ الطفوف يا الله ريت بكل عاش.

0: وقته شهر الحسين نصيح قد قام من اسمع المقتل واقف احس عدت من اسمع المقتل واقف احس عدت ويا حبيب افترع الخيام ويا حبيب افترع الخيام يلا شهد حلب جيته دون الخدم ميته شهر الحسين نصيح قد قام من اسمع المقتل واقف احس عتل ويا حبيب افترع الخيام ويا حبيب
1: ويا حبيب افترع الخيام
0: حملي روحك بالموكب تلقاني صاير واحد ثاني لو اخدم لو الطم صدري وزع مايه وذاك مسوي قرايه وذاك

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مو أنا الأصدق عن هوا
0: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: للشيخ هذه القصات النجف.
1: اشكت الرب البشر كون بشر لما انخلق آدم روح من أول العالم ابحث الآخر العالم شوف هاي الدنيا تلقى بيها واحد ما تشام لو تلقى واحد مطمئن ومتنعم ومو ممتحن حتى الفرق

الدنيا مهما ردت بيها تصير لياك الناس تبحر، تصير متواضع بسيط تقوم بيك الناس تسخر، تنعزل قالوا ثقيل تصير مصدر قالوا اغتر، تترد قالوا مو حسن ولا له جمال ولا وزن، تتحسن تظل ممتحين وجهك.

مجتمع وانتقاد، ما دام بهذا الوضيع اشترج بعد بيها نفيع، اش دعواك بيها تنخديع ومنها تتأمل.

الدنيا راعيها يوفى علي وعنا ينطي نظرة. الدنيا راعيها يوفى علي وينطي عنا نظرة مثل فد واحد معلق بالحبل والبير حضره وأسد فوقه وحضرة طاعي والنحال يدوي بكثرة والعتة تقرض بالحال.

0: تفضل.
1: الدنيا راعيها يوفى علي وينطي على نظرة مثل فد واحد معلق بالحبل والبير حضرة فاقة وحضرة ساعي والنحل يدوي بكثرة والعفة تقرض بالحبيل وهو تشافى بهالشكل بالعسل فكرة من شغيل يطلع

لو شخص ميتين عام يعيش هذا الشخص تالي، لو شخص ميتين عام يعيش هذا الشخص تالي، تشوف نص العمر يندار ويروح ويا الليالي، ومنك الفين بمتاعب ينقضي وعالم خيالي، وينقضي الباقي من العمر بس قام والشيب وعسر، ومن عقب كل هذا الكبور يصدر

تريد من الدنيا تنجى، تريد من الخطر تسلم، انا دليك على واحد بالنوايب بيك مهتم. هذا ابو اليمه الحصين اعتصم بيه ودام الزام، لا تخدعك اراء وفكر، كم واحد بهذا البشر شاف الافاعي بالنظر وبس وصل يمهي.

خل نحكي المصيبة ونذكر الأيام الرزية وننظر بيا حال زينب اجت الأرض الغاضرية المن توجي عتبها والمن

وتعتني يا البدر الواشيم يا أخول منهم تقصد تشاهد على الأرض نايم تالي عاد الحرة قامت وجت ويا

0: بعتبه والقلب من عده ذايب. قالت اخي ابا الفضل انت الذي اخرجتني من داري، فقم الان انا اختك زينب. مرضى عنا دهار سدي المصايب، مرضى عنا وعالجت للرهاين. مرضى عنا شقول بحقك فيلي، شقول شقول بحقك فيلي. مرضى عنا اخوي وياه ضلعت.
1: قالوا في الحسين

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

شفنا العرش كربلائي يقول انت مع حسين الله حتى العرش صاح وهتف عند الم

لك إذا ارفع يدك تضيع بيدك حسين. الله الله نعترف لك إذا ترفع يدك تضيع بيدك حسين. كل عمر

اي فتحت الباب للناس، فتحت الباب للناس واسمها الباب عظيم. فتحت الباب للناس واسمها الباب عظيم. نعم انه العباس كفيل المالك كافل، كفيل المالك كافل.

0: النفس عند المهم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: في كربلاء هناك وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرار والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
4: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
3: صوب كربلاء
4: يا يزيد افهم.
3: كعبة الأحرار في العالم لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

اليوم راح اتعبك اليوم، بس يسوى التعب. ادعي

0: تقم.
1: هسه اكون لازم اني انزل بنصكم وقبل اديكم كل سنه فدوا روح لكم مجلس يرفع الراس هنيانك يا والله.

المهم مولاي يمك زين مو يمهم. انت غيثني الناس بس ما التفيت الهم. المهم مولاي يمك زين مو يمهم. عمي

0: عدوى.
1: كل سنة أكتب
0: عافية عليكم.

شاعر أهل البيت مصطفى العيساوي عمي. بالأخير من الأخير قصتي كلها باسمك تبتدي. اسمع خدمتي ونعمتي اعترف. منين كل ذني؟ منين كل ذني؟ خدمتك ونعمتك منين؟

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

ديلي ريد نذكر قبل السبعينات ها ورفعت رايات هل الهلال والنيت هل الهلال والنيت عيوني جارت ورفعت رايات حزين

ليل ورفعت رايه حزين ورفعت رايه فارق دليلي الافراح فارق دليلي الله يقضي حوائجكم.

تغنيت عيوني جرت لأهلي ورفعت راية حزن ورفعت راية الله يقضي حاجتك بحق الحسين.

ليه الله يقضي حاجته ورفعت راية هل الهلال ونيت هل الهلال ون عيوني جرت عيوني جرت

عيجين وحين على ضيك صديت عيوني جرت عيوني جرت اي فدوا روح لهي الاصوات ورفعت رايات حزن فارق فارق دليل الاف ورفع بالمستهلج لا ترقم اي بارك الله بك فارق فارق دليل الاف ورفعت راي هل الهلال هل الهلال وين عيوني عيوني

فتيت عيوني عيوني جارت لهليل ورفعت راية حزين ورفعت را الله يقضي حوائجكم. إيه فارق دليل

يا تحي هل الهلال هل الهلال عيوني عيوني جارت ورفعت رايت.

من سدد سهمي وطاح بنحر الرضيع وسكن، من سدد السهم وطاح بنحر

ورفعت ورفعت فارق دليل الأفراح، فارق دليل الأفراح ورفع. الله يقضي حوائجك.

0: رفعت رايات فارق دليلي الافراح فارق دليلي وارفع بارك الله بيك فارق دليلي هل الهلال هل الهلال والنية
1: ما يدرون. نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

أخذنا بكربلاء جدد عهدنا وفجع الروح صار النحيب حيا على الأكدار سرى

تمر وشاد غربة وجع زينب إذا سبها الشمس إليك يا هلال لي غربة على بالي تمر وشاد غربة وجع زينب إذا سبها الشمس صعود

0: زجر مثل زينب تجي الكوفة بحبال الخشنة مستوفة واخوها الغالي تشوفه على رمحة مستقر. صعب اتخيل المرضى صعب يا دمع ما اقدر مثل زينب تظل في البار وحاليها.
1: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل. حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مو أنا الأصدق عن هواه
1: بضرورتها سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: يجري بدمانا حبك.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي، شاعر خالد علي حسين التلالة غاتي.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

للحر زينة عظمي لها الأجر بإحسان ورحيلة عظمي لها الأجر بإحسان ورحيلة وهالشهر نستقبله ون

عالنهار طاحت لأن كسرها وظهارها عالنهار طاحت لأن كسرها وظهارها عدها آخر كلمة ظلت ويقمرها عباس ما تقعد تحاكيني بس ما تقعد تحاكيني وانا نعمت من سهمي لي بعينك المادينين

ليلة العاشر تنسينا الليالي.

سلمت للوالي مهرة رجع خالي ومثل زينب.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

وغدا وغدا يبدو لنا سدا ماني. هذه اي بارك الله. جميع احنا غير حسين، احنا غير ما عدنا واسع، احنا

وانت بتعبين تخدين تسمع الهاتف يبشرك لا إلك قوة وذاكرة ابنه

سمعت نبرتها المشاعر ظهرت وصارت تترجم معتقد وجدان شاعر قضى كل سنين عمره بخدمة المنبر الطاهر عن ساحة الدنيا ارتحل والرحمة البار انتقل راح

صف مثقال ذرة من محاسن هالبهية وتعجز الكتاب.

0: لفتها
1: وغدا وغدا يبدو لنا سدا من
0: هذه أراؤنا.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: وغداً

البشر أعظم فضيلة مثيل ما قال الخدام للبشر أعظم فضيلة ما تحصل هالكرامة غير الانفوس الأصيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة والذي بهالخدمة اعترف يتقلد وسام الشراب وبالمحشر ينول الهدف هدف ما نلقى بديله هدف ما نلقى

حقك الله. احنا غير حسين، احنا غير يحفظك الحسين. لا تقول شلون احصل هالسعادة بهالخدامة. هنيالك هنيالك اللي بهالليلة هذا سجل اسمك في سجل المعزين في مصاب أبا عبد الله الحسين.

ما يظل بالقبر وحده. ولما تنول المنية ما يظل بالقبر وحده. يحضر شبل عقد الولا فكرة كمل ولا ويأمنه ويستقبله وللجنة بيدي وصله.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

لما انت هلا هلا ما دام النفس بينا كلكم حاضرين ما ننساك يا

يا حسين روحي الذي على محبتك مربيها. المرحوم جواد شربه غادي.

0: ما دام النفس بينا
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

العزاء تدري الدروب رجلي تدري الدروب رجلي الشوف قالوا بالقلب الشوف قالوا بالقلب وصل العمل عنية وصل العمل بس حاجة عند معطلة كل ما قلت مقضية بس حاجة عند معطلة كل ما قلت مقضية بمحرم أختم دنيتي واتمنى بحسينية واتمنى به يلا بس حاجة عند معطلة بس حاجة عند معطلة كل ما قلت مقضية كل ما قلت

نحاسب مجلسك باكر بمن أبدي بيا مصايب سيدي حاضر ليلا ليلا حسن حاسب مجلسك باكر بمن أبدي بيا مصايب سيدي حاضر خددون الدمع شاحب بيها متوا

قصيدة لخادم الحسين الأستاذ مازن الشطر يا قلبي. غمض وروح الليل عزيز تطول دروب رجلي، مغمض وروح الليل عزيز تطوي الدروب رجلي. الشوف قالوا للقلب وصل العمل علنية، بس حاجة عين دمعة طلة كل ما قلت مقضية بمحر

معشر بيها متواعيد جد من دل المجالس واحد هالمحرم.

اني ما البسي بس وتقوم ويتبدلت بس وتقوم اسود بعدني ما البسي اسود بعدني ما البسي بس وتقوم ويتبدلت بس وتقوم ويتبدلت من العام شايل لي علم من العام شايل المنبوية لمحرمك حضرتك اسود بعدني ملبسي وبس وتقوم ويتبدلت من العام شايل لي علم لمحرمك حضرتك العام اقول ان هالسنة محبوب اشد فاتيحته كل عام اقول ان هالسنة محبوب اشد فاتيحته يحسين من عيني انشفوا يحسين من عيني انشفوا ما ظل محب بس انت ما ظل اخجلي بحبك اشارك بالعشق غيرك ربنا لي الحبك يبارك ممتلي بخيرك اخجلي بحبك اشارك بالعشق غيرك ربنا لي الحبك

عند البشر، قلبين ما عند البشر، وافرض ملكت الثاني، نفرض ملكت الثاني، هم مثل الأول ينترس، حب وألم ويعاني، حب وألم ويعاني، قلبين ما عند البشر، وافرض ملكت الثاني، ويا افرض ملكت الثاني، هم مثل الاول ينترس، حب والم ويعاني، حب والم

المثل طير على الصين فيداني والهذا قيست محبتك وتخيرت صحباني وتخيرت يلا

ناسي حتى اتذكرك، ما ناسي حتى اتذكرك يا حسين ابد ما ناسي، يا حسين ابد ما ناسي. عندي مواسم بالحزن، عندي مواسم بالحزن.

أنفاس لا شهقت حزن، أنفاس لا شهقت حزن، لو ضيق حس أنفاسي، لو ضيق حس أنفاسي. قصة أحزاني مواسم بيها بال

0: شاك واهم بالنبض قاعد
1: تدمين دل المجالس واحد

القصيدة لخادم الحسين الأخ العزيز الأستاذ مازن الشطري. يا قلبي

عاشورك الجاي استعد سمع بقلبك البيت عاشورك الجاي استعد والبعد ذا ظل عايش والبعد ذا ظل عايش منذور عين لدمعته منذور عين لدمعته جفن المصاب كفار جفن المصاب كفار الناس تغبش على رزق وانا على حزنك غابش الناس تغبش على رزق وانا

بين العواصف من كسر جنحة بحزنة بجيلك عواطف واشعر بشفاء.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

غرم سر دمعة عيني وحزني محرم بنحر الحب مذبوح بنحر الحب شكرا لله الكون من التلطيني شكرا لله سوى بالدنيا حسيني شكرا لحسيني ولله من الدر شفتك ديني وسميتك فرضي يهتف ما حبا غيرك مني يدق نبضي قلبي المجنون بمولاه عيدها عيدها

أكره اسم العطش. ألا وصلى الله ألا وصلى الله وسلم بعد صل على عين يا أبو عاني على عين شاعرها الحبيب أبو كميل كرار حسين.

منك سجن احزانك احلى من الجنه شفتك اجمل سجان شفتك

كلمة تهمة حبك هاي أكبر نعمة لا توقع لي بإنهاء الخدمة

0: في سجلة على أهل البكا حتى الحمام تمنت سجلة على أهل السيد القاضي
1: أنا أعترف
0: أكره اسم العطش
1: ألا ألا وصل
0: ألا وصل الله شاعر هالحبيب أبو ريحانة كرار حسين الكربلائي
1: من حبك كل الحب تأسس لو شمع

أكبل يا صاحب ما ينطيب كل صاحب عاشرتك عشرة عيني وحاجب

فاكل قولها قولها عيدها أفضل خاص مثلك ما شايف صاحب يا صاحب عمري يا الواقف دام بظهري ما تنطب ظهري من حال

مولاه شايل بجفي ماي وحلم عندي تقعد وتشرب الماي أمني.

على اليمين سيد القاضي ليش ماكو تعب اكره اسم العطش حتى من تريد تبكي انت وتلطم فدوه.

0: أهل أكمل وعيد خادم
1: ألا وصل الله وسلم ترابك بسر والله يحبه.

الله القبرك من طيش قد رفعه بناس تحج وتطوف وتسعى موسم

0: يعطش يشوفك ويرتوي منك يا عطش وزع عمرات يا خيمة الحب فيك يظلل على أهل البكاء يا خيمة الحب فيك
1: ألطم ألطم
0: سولفت قبالك كل عندي ظلت بس كلمة بدمعة خدي يا ابو علي اسال عالمهدي شخباره وين ينام قولها ابو صالح يا مولاي شلونه انا ادري مصابك غير لونه والزينه

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين. بضرورتها سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
2: لبيك يا حسين.
3: Yeah, boy.

0: سجاني
1: لخادم الحسين المخلص الطيب الشاب الحسيني حمزة السماوي.
0: أنا الكل عام لابس أسودي

أنا ابن رجع عاشور بس حسين شيره

توزع تهيل يا احلال معناها تهيل دمعة يا الله تهيل.

وعشق وانا شايب جين بمصايب واجيك بمواكب عشق بالطفولة وعشق وانا شايب حفظته وقريته عمر ما نسي الله حفظته وقريته الحسين وجماله الحسين ومحرم هلاله أموت بغيابه أعيش بوصاه إجاني

أكبر أبو الأكبر طلع عرد راس أبو الأكبر رماح العوالي هلالي ويلالي هلالك محرم أعزلو هلالي برماح العوالي هلالي ويلالي هلالي.

ماكو راحة يا شهر النياحة يا قلب وجراحة من الليلة تبدي بعد ماكو راحة عزائي بديته عمر ما هلا هلا عزائي حسين وجماله الحسين محرم هلاله

0: عيني أدق على راسي وطين جبيني يا طوم توني مثل جود عيني أدق على راسي وطين جبيني عطش ما رويته عمر ما نسيته عطش ما رويته
1: هلا هلا
0: حسين وجماله الحسين محرم هلال

حسين هلالك يا شهر لو

اجن علي ساره يشمرا عليهن كلام وحجاره جوار الاماره اجن علي ساره يشمرا عليهن كلام وحجاره وعلي ذاك بيته عمر ما وعلي ذاك بيته حسين وجماله حسين محرم هلاله.

0: اجاني
1: حسين وجماله.

هذا واضعي يظل يجري دمعي أظل خادم أدعي تروح وتجيني وأنا بهذا واضعي يا دمع البكيت عمر ما نسيته هلا يا دمع البكيت عمر ما نسيته الحسين وجماله الحسين وجم محرم هلاله.

0: الحادي والحصان. فتحتك روح يا عاشور ما تنسى.
1: اوجع اوجع فدوة فدوة فدوة.
0: فتحتك روح يا عاشور.

وكيت وي ردتي هلالك يجي المارد شوكيت وي ردتي

0: رأس
1: شو وقت حسين ايش وقت ثابي حسين سمع الحجة ايش وقت احير بسؤالي تغثني الليالي يجي

0: إلي
1: إلهي دعيته
0: إلهي يا الله الحسين وجماله الحسين محرم هلاله.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

بك اقتدي. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. سيدي سيدي حبك الجنة بحياتي، سيدي وبيك اقتدي، يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي، كل وقت بيك ابتدي. حسين يا معراج روحي من بداية مولدي. اي والله اي اي اي حسين يا معراج روحي من بداية

الله حسين يا رحمة يا رحمة السلام الله حسين يا صاحب العزاء يا حسين روحي لك الفداء حسين الله الله روحي آه حسين يا صاحب العزاء حبك الجنة بحياة إلى خادم الحسين السيد زيد الفحام.

حسين يا صاحب العزاء يا حسين حسين يا رحمة السماء عين بهلال المحرم من يهل بيك التزم من يهل بيك التزم البس اسود واعتني لك للخدامة بكل عزم للخدامة المهم يا حسين ترضى سيدي المهم يا حسين ترضى بغير شخصك ما أهم أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس

العطاء حسين. يا صاحب الحسين يا مصدر العطاء يا مصدر العطاء حسين يا صاحب العطاء. من يهي العاشر يعني دمعة وجروح وألم خادم الحسين سيد زيد الفحام. من يهي العاشر يعني دمع وجروح وألم يعني

بلعت حسين لعجلك البكاء خادم خادم اي حسين يا صاحب بعد مرة حسين لعجلك البكاء حسين الله اي حسين خادم خادم من يهيل عاشور يعني دمعة وجروح وألم دمعة وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل الهشم صدرك بخيل يعني طاح

0: سلبوها يعني زينب سلبوها حرقا ويعليها الخيام حسين لأجلك البكاء حسين
1: يا صاحب العزاء يا صاحب حسين حسين يشفع لك الحسين
0: اي ما شربت الماي ضامي واجب اعطش بالعزاء واجب اعطش بالعزاء اني لابس ثوب اسود وانت عاري على العراء وانت عاري على العراء حسين كون ادخل ضريحك واني سابح بالدماء راسي كون يسيل بالدم لما ندخل كربلاء حسين افديك بالدماء حسين
1: يا صاحب يا حسين حسين حسين

0: عمرت مصابك من يهيل شهر الحزن، من يهيل شهر الحزن، عيني تجري لك دمعها، قلب لي اعتابك يحن، وقلبي لي اعتابك بعد مرة قلبي. أنا كل ليلة بمحرم، أنا كل ليلة بمحرم، أمشي لمصابك وون، أبشي لمصابك وون، داستك خلال مية ثلاث ليالي بلا دفين، ثلاث ليالي حسين دامين بكربلاء
1: حسين. يا صاحب العزاء يا حسين، حسين دامين بكربلاء، دامين بكربلاء اي حسين، بعد مرة بعد مرة إيه يا حسين دامن بكربلاء، حسين إيه دامن بكربلاء، إيه حسين.
0: إيه سيدي ممنون منك يلجبتني لخدمتك، عافية عافية خدام الحسين، والله العظيم هنيئا لكم، هنيئا للي عنده توفيق يخدم وجاب الحسين. اي سيدي ممنون منك، سيدي ممنون منك، يل جبتني لخدمتك،
1: يل
0: انا لو ما انت ميت، انا لو ما انت ميت، عيشتني بنعمتك، اي اي اي والله حياة الحسين. انا لو ما انت ميت، والله كنا نموت بدونك حسين، انا لو ما انت ميت، عيشتني بنعمتك،

0: تدري وش مليتني برحمتك
1: وش مليتني
0: خادي والله وش مليتني من اجيت استقبلتني ابو علي اي فدول الشباب من اجيت استقبلتني دخلتني بخدمتك

0: يا صاحب العزاء يا حسين حسن بالحب والولاء حسن يا صاحب بعد مرة بعد خادم حسن
1: بالحب والولاء
0: حسن

منك سيدي ممنون منك يا اللي جبتني لخدمتك يا انا لو ما انت ميت عيشيتني بنعمتك سيدي ادري ما استاهل ادري وشملتني برحمتك وشملتني برحمتك اي من اجيت استقبلتني ابو علي من اجيت استقبلتني دخلت

0: نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء، ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

كل شمال شعر ابن كربلاء الموفق كرام حسين الكربلائي ابوكم وين عايش حسين بجرحنا هالمحا

0: عيوني حرام نقطة وبراس السطور هذا الكلام بلا بواجي عيشة عيون احنا تيربات العزاء حسن الحسين الوطن حسن الحسين الوطن في الشمات علمتنا كربلاء علمتنا كربلاء
1: سمع العالم سمعوهم
0: علمتنا
2: كربلاء بس للحسين البقاء
0: كل من يعيش بطريقه تفهمنا الخليقة ما نعيش بلا شعائر

زين زين اسمع قولوا أهل شهرة وتجارة نرجع نردد عبارة ما نعيش بلا قولوا قولوا ايش تردون تقولون المال شغل بالشعائر اللي بي البايع حسين بفلس ما اشتري المال شغلة بالشعائر البايع حسين فلس قلهم قلهم انت جاوبها البايع

احنا مسوديني مموحي يلا عيدنا الخدمة دي من عشيرة عابس احنا مسو منين انت منين من عشيرة عابس احنا الخدمة ثوب الانبياء بس للحسين البقاء بس للحسين

0: اسمع.
1: يا لويلي مش السنة يصيب الوباء، صحنا وين الله ونموت بكرب. يا لويلي مش السنة يصيب الوباء، صحنا وين الله ونموت بكرب.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: لبيك يا حسين
1: وجماله، أموت بغيابه أعيش بوصله.

جانم لخادم الحسين المخلص الطيب الشاب الحسيني حمزة السماوي. أنا الكل عام لابس أسودي

أنا ابن رجع عاشور بس حسين شيره

توازن هي اللي احلال معناها تهيل دمعه يا الله تهيل

حاكم عشق بالطفولة وعشق وانا شايب حفظته وقريته عمر ما نسي الله حفظته وقريته الحسين وجماله الحسين محرم هلاله أموت بغيابه أعيش بوصاه إجاني

الأكبر أبو الأكبر طلع عرد راس أبو الأكبر رماح العوالي هلالي ويلالي هلالك محرم أعزلو هلالي برماح العوالي هلالي ويلالي

بيته عمر ما هلا هلا عزم حسين وجماله الحسين ومحرم هلاله

بني عباس ناس الزينب يتباوع محرم

0: عيني أدق على راسي وطين جبيني قطم توني مثل جود عيني أدق على راسي وطين جبيني عطش ما رويته عمر ما نسيته عطش ما رويته
1: هلا هلا
0: الحسين وجماله الحسين محرم هلاله

اجن علي ساره يشمر عليهن كلام وحجاره جوار الاماره اجن علي ساره يشمر عليهن كلام وحجاره وعلي ذاك بيته عمر ما وعلي ذاك بيته حسين وجماله حسين محرم هلاله.

0: اجاني
1: حسين وجماله.

أدعي تروح وتجيني وأنا بهذا وضعي يا دمع البكيت عمر ما نسيته هلا يا دمع الحسين وجماله الحسين وجم محرم هلاله

وكيت وي ردتي هلالك يجي المارد شوكيت وي ردتي هلالك يجي المارد شوكيت خيمت رقيتي اشتعلت خمت

0: حسين رأس
1: شوكت قام حسين شوكت ثابي حسين
0: سمع الحجة
1: شوكت أحير بسؤالي تغثني الليالي يجي

0: إليه
1: إلهي دعيته
0: إلهي يا الله الحسين وجماله الحسين محرم هلاله.

0: صوتك.
1: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: اسهل ايام اسهل ايام
1: ما ظل عن محرم بس هالايام هالايام

0: يا رب اجعلني
1: مكسور
0: مكسور
2: وحزني
3: على الخيام
4: على الخيام.
2: الحمد لله وبعدنا بتشعل الخيام.

شكر لله.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: يا حسين، إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

أتتك الروح غيبا ما لعيني لا تراك قد يهون الموت لكن ليس من قبلي لقاك نظرة هب لي

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: اسمل نستقبل محرم نستقبل
1: شاعر هالمخلص المهذب الموفق خادم العباس الشاعر كرار حسين الكربلاي
0: ما ارتاح الا وياك
1: رفيق من لا رفيق له حسين
0: ما ارتاح الا وياك
1: قل له بالله
0: ما ارتاح

الصياح. قول يلا حسين.

محرم عندي احلى يا قابل سنين هذا النيام بين ريحة حسين

كوي الذبيح يا حسين، جمالك وي الذبيح يا حسين، احير قبايا اللهني احكي يا حير قبايا اللهين شاحكي تسمك جرح ما بين العيون، كتبت اسمك جرح ما بين العيون ابو علي، وتطوف دموع بين الحاء والنوم، احلفك بزينه يا ابا عبد الله، احلفك بركضه زينه ضمن الخيمه للتاج، سيدي هذا القسم عظيم يا ابا عبد الله، احلفك بزينه بسيدي عينك لا تشيلها عني مولاي، فدوى روحك مولاي، فدوى روح لاسمك الحلو، كتبت اسمك جريح ما بين العيون ابو علي، وتطوف دموع بين الحاء والنون، بكثر بكثر ما حبك مسودين يقولون يقولون

ما حبك مسودا يقولون مولاي نعم أبقى أحب

مجنونك مجنونك يعظم مجنونك يعظم مجنونك بسم الله بسم الله شبابنا اللي بالأخير

أهلي وهلي يا حسين يا بعد أهلي وهلي. قل له قل له أبويا.

بعد أهلي يا بعد أهلي يا بعد أهلي يا بعد أهلي يا بعد أهلي يا بعد أهلي يا بعد أهلي أو هلي يا حسين سر

مين أعطش أكيد بك، من أعطش أكيد بك، والعباس أحبك حسين. مين أعطش أكيد بك والعباس، اقسم له اقسم له، مين أعطش أكيد بك والعباس أحبك. مين

نفس لا صوت الدنيا بلا نفس لا صوت كل شي بلا حسين يموت حتى الموت هم يموت كل شي بلا حسين يموت حتى الموت هم يموت حتى الموت هم يموت

حريج خيامه حريج خيام صيت مسوي للنار انعرف طار الجمر بجدام الصغار الصغار. الحسين قدم لك هذا الشيء كله حسين.

حريج خيام صيت مسوي للنار انعرف طار الجمهور بجدام الصغار ترى صيت النهر من العطش صار ترى صيت النهر من العطش

الموت حتى الموت هم يموت حتى الموت

النار من العطش صار وبرد يمشي بتو كان الرمل حار وبرد يمشي بتو كان الرمل حار لعيونك يا لحسين نبكي لك فراتيا لعيونك نبكي لك أبو علي.

0: أو نستقبل فدوى روح الكوم باسم ولينا
1: محرم. لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.